بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير والمحبة والسلام. هذه إذاعة المكلا، ومنها نفتتح أرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد 23 من ربيع آخر لسنة 1448 هجرية، الموافق للرابع من شهر أكتوبر العام 2026 للميلاد. خير مفتتح لمواد فقرات برامجنا لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقرئ عبد الله خالد مقيدحان وما سيتيسر له من سورة مريم.

0: صدق الله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعين الأفاضل، كنا وإياكم مع المقرئ عبد الله خالد مقيتحان، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة مريم. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت في مستهل افتتاح رسالنا الإذاعي ليومنا الأحد 23 من ربيع آخر لسنة 1448 هجرية، الموافق للرابع من أكتوبر لسنة 2026 للميلاد. مستمعين الأعزاء، يطيب لي أن أستعرض أياكم مواد فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان خطر الغيبة في 37 دقيقة، نوافيكم بعناوين الأخبار. بعد ذلك مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج سحر الشروق في تمام الساعة 8 صباحا، نكون مع حلقة جديدة من البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. عند الساعة 9 نوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية. بعد ذلك تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 39 دقيقة تستمعون إلى برنامج أنا أستطيع. عند 10 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر شكاوى على الهواء. في 11 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء، ثم نكون مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. بعدها تستمعون إلى الحلقة 16 من المسلسل اليومي عبد كرته. بعد ذلك نكون مع كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان عند 11:34 ننقل إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. في 12 ظهرا نكون مع إعادة لبرنامج بريد المستمعين. في 12:30 تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج الحويف. في تمام الساعة 1 نوافيكم بموجز للأخبار، ثم نكون بعدها مع طائفة الإعلانات. بعدها تستمعون إلى حلقة من برنامج حضرميات. في 12:15 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج الموسيقيون العرب. في 1:45 تستمعون إلى حلقة من البرنامج الشعبي كلمتين. في تمام الساعة 2 ظهرا نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد. عقب النشر مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 12:30 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج المجلة الرياضية. في 12:53 ننقل إلى حضراتكم آذان صلاة العصر، ثم نستكمل بعدها ما تبقى من المجلة الرياضية. في 13:15 عصرا تستمعون إلى برنامج بيت وخبر. في 33 دقيقة نكون مع إعادة للمسلسل اليومي عبد كرتي. في 4 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء. في تمام الساعة 5 عصرا نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية، ثم نكون بعدها مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 35 دقيقة تستمعون إلى برنامج الأمن والحياة. عند 35:33 ننقل إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا، لنواصل بعد ذلك ما تبقى من برنامج الأمن والحياة. في 6 مساء تستمعون إلى برنامج مسامع ثقافية. عند 6:38 ننقل إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، لنكون بعد ذلك مع رياض الصنباطي في موشح ربي سبحانك في 56 دقيقة. نوافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار، بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما سيتيسر له من سورة الليل، وفي تمام الساعة 7 مساء نختتم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام، ما كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا الأحد، أتمنى أن تقضوا معها أجمل وأحلى الأوقات. السابعة 15 دقيقة صباحا في استديو إذاعة المكلا، مستمعينا الكرام نستمع الآن إلى الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان خطر الغيبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت مرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يعجبك من فلانة وهي هكذا؟ قالوا: أشارت إلى أنها قصيرة. قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت، رواية لأنتنت. فتأملوا خطر الغيبة، تأملوا إثمها العظيم الكبير. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها في أحاديث كثيرة، بل وفي آيات في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية. ومع الأسف الشديد، مجالس كثير من الناس لا تحلو لهم إلا بالغيبة والنميمة والوقوع في الناس وفي أعراض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أو قال السائل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إنه ميزان بينه لكم نبيكم عليه الصلاة والسلام، فانظر فيما تذكر به أخاك. لو سمعك أتراه يسر؟ أتراه يفرح أم يغضب ولا يحب هذا؟ إن رأيت هذا غير محبوب عنده فاعلم أنها الغيبة. تأمل، السائل يقول: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا قلت نصاب، ظالم، غشاش، وأنا صادق يا رسول الله، ما أنا بكذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه هي الغيبة، وإن كنت صادقا، لأن الإسلام لا يحب من أبناء الإسلام إلا الكلام الحسن، إلا الكلام الجميل، إلا الكلام الذي له أثر حسن وطيب في حياة الناس. أقول سارق، أقول ظالم، أقول غشاش، هذه الغيبة. أنا صادق يا رسول الله، قال هذه هي الغيبة، ما يجوز حتى وإن كنت صادقا. فيا ليتهم يعلمون، يا ليتهم يسمعون. كما أشرنا وأسلفنا، لا تحلو مجالس الكثير من الناس إلا بالوقوع في الناس وفي أعراض الناس، وأمر مهم جد مهم. هل درى، هل علم هذا المغتاب أنه حينما يقع في الغيبة يوزع حسناته الغالية النفيسة؟ لا تحسبنه أيها المغتاب كلاما في الهواء. الكلام في الناس يعني تقسيم، توزيع، قل ضياع الحسنات. فمن تكلمت عليه ووقعت في عرضه يأخذ من حسناتك الغاليات النفيسة الثمينة. فلنتكلم بأي كلام، ولنحذر الناس، ولنحذر الوقوع في أعراض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أقواما، يعني في الآخرة، يعني في القبور، لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قال: قلت من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء أصحاب الأظافر من النحاس التي يخمشون بها وجوههم وصدورهم؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب صباحكم بالخيرات. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار. المملكة المتحدة تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على تعز والخسائر المؤسفة. وزيرة الخارجية تصل العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تدشنان التعبئة العامة والنفير المجتمعي. القوات المسلحة تحيد 260 من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمر 44 آلية ووسيلة نقل في طور الباحة وتعز، وتضرب أهداف حيوية في صنعاء وصعدة. المدير العام لمديرية الشحر يبحث مع إدارة الميناء آخر مستجدات العمل، ويناقش مع لجنة المناقصات الجوانب الفنية لمشروع تحسين وتجميل الشارع البحري. نيابة استئناف سيئون تكرم 60 من القضاة وأعضاء النيابة والموظفين تقديرا لجهودهم في خدمة العدالة والمجتمع. اختتام دورتين تدريبيتين للنساء في مجالي الطبخ ولغة الإشارة بسيئون. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا صوت حضرموت قدمت إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشراتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، هذا هو صباح مشرق جميل أطل علينا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

كلمات صباحيات مشرقة. قيل للإمام المروني رحمة الله تعالى عليه إن فلانا يبغضك، فقال: ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. أيضا أيها المستمعون الأكارم، قال النخعي لابن بنان العكي: هؤلاء أولادك؟ قال: نعم. قال: احذر أن يروك حيث نهاك الله فتسقط في أعينه. مستمعين الأكارم، كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحا وبرا وتقوى. كلمات

كل إناء بما فيه ينضح. يقولون في الأمثال أيها المستمعون الأكارم: كل إناء بما فيه ينضح. ويرتبط هذا المثل بوهم الإنسان عندما يعتقد إنه المقصود بهذا القول أو ذاك، فيكون هذا الإنسان عرضة للقلق غير المبرر، وبالتالي فإنه يشغل نفسه ويستهلك طاقته وهو في غنى عن هذا الفعل العجيب. نعم، هو فعل عجيب، كيف لا، وهو يقول للقلق أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الكرام، كتب الكاتب الكبير مارك توين مخاطبا عددا من الشخصيات المرموقة في أمريكا: أهرب فقد اكتشفوا أمرنا. وهذه العبارة كتبها وأرسلها إليهم على سبيل الدعابة طبعا. وفي اليوم التالي كان كل أولئك الذين خاطبهم وأرسل إليهم مارك توين كلهم قد غادروا أمريكا. والشيء بالشيء يذكر، عندما أكلت عنزة بعض كتب الأديب أحمد بهجت، كتب مقالا ساخرا يتهم فيها هذه العنزة بمحاربة الفكر، وفي اليوم التالي اشتكاه 10 أشخاص كل واحد منهم يعتقد أنه يقصده. مستمع العزيز، السيئون يعتقدون دائما أن رسائلك موجهة إليهم، فكل إنسان يقرأ نفسه في الكلام، وكل إنسان يتحسس البطحة التي على رأسه.

مستمع الكريم، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى.

السحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج الصباحي المباشر اليومي. صباح الخير يا حضرموت، أتينا لكم من جديد مع بداية هذا الأسبوع، وكلنا أمل وكلنا تفاؤل بأن القادم إن شاء الله سيكون أجمل، وهكذا دائما مع كل صباح نكون متفائلين، وأيضا نكون دائما السرور والابتسامات تعلو محيانا. فصباحكم اليوم جميل مع طاقم اليوم، وصباحاتك أجمل يا حضرموت.
1: وعاد الصباح وعدنا إليكم مجددا في موعدنا لنبادركم الوفاء بالوفاء، نحن بالحضور وأنتم بالاستماع، نقول لكم في كل منعطفات حلقة هذا اليوم صباح الخير يا حضرموت، صباحكم جميل وكل صباحاتك أجمل يا حضرموت.
0: ومع بداية مشوار اليوم أرق التحايا من طاقم اليوم.
1: من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: تشاركني تقديم هذه الحلقة الزميلة أروى بايزيد.
1: يرافقنا من الهندسة الصوتية الزميل أسامة عمر جابر.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: صباح المودة والتقدير والاحترام المتبادل الذي نجني منها ثمارا يانعة تجعلنا نشعر بأننا في خير وعافية.
0: صباح التآخي والحب والقربة التي تجعلنا نعيش حياة هانئة مليئة بالحيوية والحنان.
1: نعم، كم نحن بحاجة إلى مثل هذه الأمور التي تشرح صدورنا وتجعلنا نعيش عيشة كريمة.
0: ولن يتأتى ذلك إلا عندما تسود بيننا الألفة والمحبة ونبذ كل مظاهر الحقد والحسد والضغائن.
1: علينا أن نبعد عنا المكايدات والمشاحنات والمباغضات التي تجلب الهموم والغموم.
0: علينا أن نصفي قلوبنا من البغض والحسد والضغائن على بعضنا البعض.
1: فصباحكم اليوم صافيا بصفاء السماء.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح المودة وصباح المحبة لكل مستمعينا الأعزاء أينما يصلهم بثنا هذا، مع مثل شعبي حضرمي آخر. والمثل يقول اليوم أروى،
1: نعم المثل يقول قتل تحت حصن لا تحت عريش، وبعضهم يقولون انقتل تحت حصن، نعم
0: وهو قتل وكل المعاني
1: كله بالمعنى الواحد، نعم
0: أي أن الموت في سبيل تحقيق أمر عظيم خير من الموت في سبيل تحقيق أمر مشين أو تافه.
1: فعلا
0: يعني الواحد يكون يعني عزة نفسه وهكذا عندما يريد أن يعمل شيء يكون تحت شيء عظيم،
1: نعم يعني يسابل بحياته في شيء يستحق،
0: يعني ما فيش يكون يسابل في حياته بأشياء لا تستحق
1: تافهة، نعم.
0: فنحن دائما نقول هكذا قتل تحت حصن
1: ولا تحت عريش
0: ولا تحت عريش.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم ومع فقرتنا المتنوعة الآن مع جولة في الصحافة المحلية، حيث صدرت في العاصمة المؤقتة عدن صباح هذا اليوم الأحد صحيفة 14 من أكتوبر اليومية، وطالعتنا الصحيفة كالمعتاد بعدد من العناوين البارزة على مختلف صفحاتها. نبدأ بالصفحة الأولى وهذه العناوين البارزة.
1: السعودية تقدم أكثر من 224 مليون ريال دفعة جديدة من دعم الموازنة العامة لليمن.
0: الرئيس العليمي: الدعم السعودي الجديد تأكيد حاسم على التزام المملكة الشامل بتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
1: رئيس مجلس القيادة: الميليشيات بدأت هذه الحرب لكن القوات المسلحة هي من ستنهيها.
0: الرئيس العليمي يهنئ باليوم الوطني الصيني وبذكرى استقلال قبرص ونيجيريا.
1: المحرمي والصبيحي يبحثان مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية.
0: اعتمد حزمة إجراءات تنفيذية لترجمة التعبئة العامة وثمن مواقف السعودية. مجلس الوزراء يوجه بمواصلة رفع مستوى الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.
1: ناقش الإجراءات الاقتصادية للحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين السلع الأساسية.
0: أشاد بالاستجابة الشعبية لقرار التعبئة العامة وبالمبادرات المجتمعية وقوافل الإسناد للجيش والمقاومة والنازح.
1: رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الحكومة المغربية الجديدة.
0: السلطة المحلية بعدن تدين استهداف ميليشيات الحوثي مناطق مدنية وحيوية في العاصمة.
1: وإلى الصفحة الثانية من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وهي صفحة أخبار وتتمات، وفيها مجموعة من العناوين، منها: الدكتور عبدالله العليمي يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع في اليمن والتعاون الثنائي.
0: الخنبشي يناقش تسيير قافلة إغاثية ويطلع على مشروع تنموي ويدشن حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
1: وفي الصفحة الرابعة من صحيفة 14 من أكتوبر، وهي التحقيق، فيها هذا التحقيق: مخيم الفردوس خيام تأوي النازحين وحكايات تبحث عن وطن آمن، دعم محافظ عدن يعزز جهود توفير بيئة أكثر استقرار للنازحين.
0: قصص النازحين تكشف الوجه الإنساني للحياة في المخيم.
1: وأيضا في الصفحة الخامسة تحقيق: محافظ عدن يضع احتياجات النازحين في صدارة الاستجابة الإنسانية.
0: أسبوعان لإنجاز مخيم الفردوس وتجهيزه لاستقبال الأسر النازحة.
1: الفخيمة طاقمة استاقة استيعابية مستهدفة في مشروع الفردوس 2.
0: ونذهب الآن إلى الصفحة الأخيرة وهذه العناوين البارزة: وزارة الإعلام تطلق مركز التحقيق الحكومي لمواجهة المعلومات المضللة والمحتوى المفبرك.
1: أمن عدن يؤكد أهمية الإسناد الشعبي للأجهزة الأمنية والعسكرية لترسيخ الأمن والاستقرار.
0: تخفيض 50% من رسوم الحصول على أرقام الأجرة لوسائل نقل الركاب بعدن.
1: الجعدني يدعو الإعلاميين والناشطين للمشاركة في حملة التوعية بخطر المخدرات.
0: اليمن يحذر من تداعيات الدعم الإيراني للميليشيا المسلحة وتهديده أمن المنطقة والممرات البحرية.
1: المحامية ذكرى معتوق عراقة الجذور ورسوخ التجربة القانونية.
0: وفي عمود يوميات الذي كتبه اليوم أحمد ناصر حميدان: تعز كل اليمن. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

0: صباح الخير يا حضرموت، ولنتعرف على الطقس والنشرة الجوية للأربع وعشرين ساعة القادمة نذهب الآن برفقتكم مستمعينا الكرام إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية. هناك ينتظرنا الراصد الجوي الزميل صلاح العبثاني ليطلعنا على مستجدات الطقس. أسعد الله صباحك صلاح.
1: أهلا وسهلا، صباحكم بكل خير.
0: نعم، تحسنت الأجواء وما الجديد؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم عبر أثير إذاعة المكلمة مقدمة لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، فإلا نيها بالمناطق الساحلية حيث الأجواء المتوقعة غائمة جزئيا، حارة ورطبة، وصول أمطار رعدية على أجزاء من ساحل تامة الساحل الغربي والخميس، قطرة أمطار متفرقة على الساحل الشرقي والجنوبي والمناطق الداخلية المحاذية لهما. نشاط الرياح السطحية أحيانا على جنوب الساحل الغربي وبعض المنطقة المرتفعات الجبلية صحو يميل إلى البرودة أثناء الليل وصباح البكر على أجزاء منه. لكم المناطق يكون الصحو إلى غائم جزئي نهارا، يتحول إلى الغائم رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظة في البلاد الشمالية والوسطى، فيما تكون متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مناطق الشمال، وتمتد لتشمل مرتفعات لحج وأبين وشبر وحضرموت وضالع. تشكل الضباب أو الشبورة المائية على بعض منها. الأجواء صحوة وحارة والرياح معتدلة، تنشط أحيانا على صحاري البلاد تثير الأدم. المركز الوطني ينبه المواطنين تلقي المركبات في المناطق المتوقعة حصول أمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. مخاطر العاصفة الرعدية وانصحب تجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأشجار والأبراج العالية وعدم استخدام الهاتف المحمول وضرورة فصل التيار الكهربائي. التدني في نظرات أفقية في الطرقات والمرتفعات الجبلية بسبب السعر المنخفض وتشكل الضرب. لا يتعلم معتدل الموج جنوب خليج عدن، يكون خفيف إلى معتدل الساحل الشرقي والخميس قطرة، ويكون معتدل يقترب أحيانا على الساحل الغربي والمندب. درجات الحرارة في المنصورة: عدن 34-29، المكلا 31-27، الحديدة 35-29، وقطرة 34-27، الغيبة 30-24، 29-12، وفي تعز 30-16، وفي 27-17 درجات، في الضالع 30-16، في سيئون 36-24، وفي عتق 30-21، في مأرب 36-23. صلاح العوبثاني، مكتب الأصوات بمدينة المكلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت، وما زلنا نتنقل في حضرموت ونتنقل بين الفقرات العديدة حتى وصلنا إلى وادي العين، حيث سلمت مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية مشروع مياه الهجرين الخيري، سلمته مواد ومستلزمات خاصة بتطوير المشروع ضمن مشروع ممول من مؤسسة العون للتنمية.
1: الدفعة المسلمة شملت مجموعة متكاملة من المواد والمستلزمات الفنية اللازمة لتنفيذ أعمال تطوير شبكة المياه، وفي مقدمتها 2000 عداد مياه من نوع ديك تايل مقاس نصف إنش، إلى جانب كميات من أنابيب المياه البلاستيكية. الزميل خالد بلحاج مراسلنا هناك ومعه التفاصيل عبر الهاتف الآن. صباح الخير زميلي خالد.
2: صباح النور زميلي محمد وزميلة الشقاق في الزملاء وفي الإذاعة وأيضا مستمعين إذاعتنا إذاعة المسلة الحبيبة، ونقول لكم في البداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى 53 لتأسيس الإذاعة. نتمنى لكافة الإدارة والعاملين وكافة المستمعين أن الله يتعدي الإذاعة إذا رسالة مهنية في المستقبل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ خالد. وطبعا لو تحدثنا عن الخبر مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية وهذا المشروع المهم وهو مشروع المياه واستلام هذه الكميات من المواد لهذا المشروع، فهل لك أن تطلعنا عليها؟
2: نعم، هذا المشروع هو مشروع أهلي، مشروع خيري يقوم بتغذية عدد من المناطق في منطقة الهجرين، وهو المشاريع الحيوية الخدمية التي تقدم للمواطنين، ولا شك أن هذه المشاريع والقائمين عليها ستكون هناك صعوبات في ظل الظروف الصعبة وفي ظل الظروف التي تمرها هذا البلد. مثل هذه المشاريع، مشاريع المياه، لابد هناك فيه قدم في الموصلات، قدم في المواصير، قدم في كل الاستهلاك والإهلاك، يعني يؤدي إلى قدم. لذلك جاءت هذه المبادرة من مؤسسة وادي العين للتنمية وهيكم عاوزتنا بدعم المشاريع المياه وأيضا بالطاقة الشمسية، خصوصا في وادي العين الآن توسعت إلى منطقة الهجرين وهي منطقة في مدينة توعن. يعتبر شيء يحسب لهذه المؤسسة أن تدعم بمثل هذه المواد. هذه المواد تعتبر تكميلية أو مواد مهمة، يعني مثل المواصير وما هي نوعها، يعتبر أكبر مواد مكملة واستهلاكية. هي دائما تكون هناك استهلاكية مع القدم مع الزمن، تكون إهلاك كثير لها. لذلك جاء هذا الدعم في المواصير واحتياجات كاملة مستلزمات كاملة ليظل المشروع، يعني أو لتطوير أو هدف منه تطوير المشروع والإبقاء على دينامته واستمراره ليقدم خدماته للمواطنين وضخ المياه بشكل سلس ويصل إلى كافة المستخدمين المياه، خصوصا نحن نمر في ظروف صعبة في البلد هذه. لابد يكون هناك دعم من للمشاريع هذا، وهذا ذلك أتى فاعل الخير والمؤسسات يكون لها دور كبير. مؤسسة الآن كانت حاضرة وقدمت هذا المواد والاحتياجات والمستلزمات لهذا المشروع بحضور عدد من القائمين عن المشروع، ومؤسسة الآن كانت حاضرة وأدلى المدير التنفيذي لمؤسسة العين محمد باحثي بتصريح بالميكروفون الإذاعة حول هذا المشروع وهذا المستلزمات قال فيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. جرى صباح الخميس 1 أكتوبر مراسيم الاستلام والتسليم بين مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية ومشروع مياه الهجرين الخيري الذي يأتي بتمويل كريم من مؤسسة العون للتنمية، حيث تم تسليم مجموعة متكاملة من التوريدات الأساسية لتطوير البنية التحتية لشبكة المياه متضمنة عددا من عدادات المياه والأنابيب الحديدية المجلفنة والأنابيب البلاستيكية

وماتور ماء وماكينة جلب حديثة لقص الأنابيب وغيرها من المواد الأساسية. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية لتطوير وتحسين خدمات مشروع مياه الهجرين وتعزيز كفاءة شبكة المياه الداخلية. المورد لهذه المواد هي شركة هاجكو للتجارة والمقاولات. جرى الاستلام والتسليم بين مؤسسة وادي العين ممثلة في المدير التنفيذي محمد صالح بعفي ومدير مشروع مياه الهجرين الخيري الأستاذ مبارك بالأسود، وبحضور أخصائي البرامج بمؤسسة العون ممثل الجهة الممولة المهندس إبراهيم خان، واستشاري المشروع من قبل مؤسسة وادي العين المهندس فهد با مسعود، وبحضور مساعد مدير إدارة المشاريع بمؤسسة وادي العين المهندس محمد مبارك عروب، وممثل شركة هاجكو للمقاولات والتجارة الأستاذ سالم المرشد.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم ومع فقراتنا المختلفة، وللرياضة حضور في صباحاتنا الحضرمية من خلال هذه الفقرة الجميلة مع الزميل الإعلامي الجميل أحمد سالم القثمي، وهو الآن معنا على الطرف الآخر من الهاتف. صباح الخير زميلي أحمد.
1: صباح النور أستاذ محمد وجميع السادة المستمعين في كل مكان.
0: نعم، وماذا لديك اليوم من أخبار الرياضة؟
1: أسعد الله صباح جميع مستمعين إذاعة المكلا، وصباح الخير يا حضرموت. فقرتنا الرياضية لهذا اليوم الأحد ستكون البداية بالشأن المحلي كالعادة، وهناك أيضا القرار الذي اتخذه الاتحاد العام لكرة القدم باستئناف مباريات الدوري العام لأندية الدرجة الأولى، والتي سيبدأ من يوم الخميس القادم بعد التوقف لفترة، وذلك نظرا للمشاركة في خليج 27 بالمنتخب الأول وارتباط عدد من اللاعبين للأندية في المنتخب الأول. هناك أيضا الاتحاد من خلال هذا القرار اتخذ قرار بتأجيل مباريات نادي شعب حضرموت نظرا لمشاركته في الدوري أبطال الخليج للأندية ومعسكره الذي يقيم هذه الأيام في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. هناك أيضا خبر آخر مرتبط بشعب حضرموت لكن بعيدا عن كرة القدم، وهو مرتبط بكرة السلة، وهذه الأيام يجري نادي شعب حضرموت الاستعدادات والتدريبات المتواصلة، وسيغادر حضرموت مدينة المخلة في منتصف هذا الأسبوع إلى دولة لبنان للمشاركة في البطولة العربية في كرة السلة والمشاركة الرابعة لنادي شعب حضرموت في هذه البطولة. هناك أيضا في منتخب الوطني الأول والذي اختتم مبارياته في خليج 27 بعد فوز تاريخي على البحرين بخمسة أهداف مقابل هدفين، هذه هي المباراة التي تألق فيها نجوم المنتخب اليمني وحققوا هذا الفوز، وهو الفوز الثاني لهم في هذه البطولة بعد أن فازوا في النسخة الماضية على ذات المنتخب البحريني. هناك أيضا المنتخب الناشئين الذي يواصل تألقه هذه الأيام في بطولة غرب آسيا التي تقام في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث بلغ يوم أمس المباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع المنتخب اللبناني المتأهل على حساب المنتخب الأردني في المباراة النهائية، وهذه المباراة مكررة من الدور الأول حيث التقى المنتخبان اللبناني واليمني، وكان الفوز للمنتخب اليمني بهدفين مقابل هدف. عربيا وفي بطولة خليجي 27 الذي يقام في مدينة جدة المملكة العربية السعودية والتي أقيمت يوم أمس مباراتي النصف النهائي، والتي تأهل من خلالها المستضيف المنتخب السعودي بعد فوزه على المنتخب القطري بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة. هناك أيضا التحق به المنتخب الإماراتي أخيرا بعد أن تغلب على منتخب عمان بهدف مقابل لا شيء، ليلتقيان في المباراة يوم الثلاثاء القادم. وأخيرا وفي دوري الأمم الأوروبية في الجولة الثالثة من هذه البطولة يوم أمس وقيم عدد من المباريات والتي أفردت النتائج التالية: منتخب فنلندا تغلب على منتخب ألبانيا بهدفين مقابل هدف، وإنجلترا استفتحت منتخب كرواتيا بسبعة أهداف دون رد، وبلغاريا خسرت من أيسلندا بثلاثة أهداف دون رد، وأيضا هناك بيلاروسيا تغلبت على سان مارينو بأربعة أهداف نظيفة، وإستونيا تغلبت على لوكسمبورغ بهدف نظيف، وهناك أيضا كان فوز منتخب الأسباني على منتخب تشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأيضا سويسرا تغلبت على سلوفينيا بهدفين مقابل هدف، وأخيرا اسكتلندا فازت على مقدونيا الشمالية بهدفين نظيفين.
0: شكرا جزيلا زميلي الإعلامي الرياضي أحمد سالم القثمي على هذه الفقرة، ونلتقي إن شاء الله. شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت، وضمن الخدمات اليومية مستمعينا الأعزاء إليكم الآن برنامج العيادات التخصصية الصباحية بهيئة مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الأحد الرابع من شهر أكتوبر من العام الجاري 2026.
1: يتواجد في عيادة الجراحة العامة التخصصية الدكتور عادل الكندي.
0: في الباطنية العامة التخصصية تتواجد هذا الصباح الدكتورة سعاد الحبشي.
1: ويتواجد الدكتور طيب فضل في عيادة القلب والإيكو التخصصي.
0: أما في عيادة العظام التخصصية هذا الصباح يتواجد الدكتور مختار الروسي.
1: ويتواجد في عيادة المسالك البولية التخصصي الدكتور لطفي البوري.
0: في عيادة الأنف والأذن والحنجرة تتواجد هذا الصباح الدكتورة إيمان بلصقع.
1: وفي عيادة الجلدية التخصصية تتواجد الدكتورة نجلاء صقران.
0: في عيادة العيون التخصصية هذا الصباح يتواجد الدكتور خالد بحارثة.
1: ويتواجد الدكتور زكريا بغفار في عيادة الأسنان التخصصية.
0: في العيادة النفسية التخصصية الدكتورة عائشة بن الشيخ أبو بكر.
1: وفي عيادة السكري التخصصية يتواجد الدكتور هاني مباركوت.
0: أما في الأشعة التلفزيونية الدكتور سعيد بن دويس.
1: وفي عيادة البصريات يتواجد الدكتور زكريا بزرع.
0: كانت هذه العيادات التخصصية الصباحية لهذا اليوم الأحد الرابع من أكتوبر بهيئة مشفى ابن سينا العام.

0: صباح الخير يا حضرموت، ونذهب بكم الآن مستمعينا الكرام إلى أرض المشقاص، ونفذ مكتب الأشغال العام والطرق هناك بمديرية الردو قساعر خلال الأيام القليلة الماضية نزولا ميدانيا إلى منطقة الصوامع، وذلك لإزالة أشجار السيسبان والعوائق التي باتت تحجب الرؤية وتعيق حركة السير على الخط الدولي.
1: يأتي هذا ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطة المحلية ومكتب الأشغال العامة بالمديرية، وذلك لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل تنقل المركبات والحد من الحوادث. الزميل عيضة علي الجمحي مراسلنا في مديرية الريدة وقصيعر معنا الآن عبر الهاتف وتفاصيل هذا الخبر. صباح الخير زميلي عيضة.
2: صباح الخير سيد محمد، أهلا وسهلا.
1: نعم، شيء جميل أن تقطع هذه الأشجار، أشجار السيسبان التي انتشرت على مستوى تقريبا مديريات محافظة حضرموت بل والمحافظات المجاورة، وجميل أن تكون هذه الحملة لإزالة هذه العوائق من على الخط الدولي، خصوصا مديرية الريدة وقصيعر ترتبط بالطريق الدولي بإزالة هذه الأشجار. فهل لك أن تحدثنا عن هذه الحملة؟
2: أهلا وسهلا، صباح الخير لكم وللمستمعين، صباح الخير يا حضرموت. وفي الفيديو أستاذ محمد يعني أضعت لك الصورة مديرية الريدة وقصيعر في الأيام الماضية شهدت حراسة خدمي وتنموي ومن قبل السلطة المحلية مديرية الريدة وقصيعر بقيادة الأستاذ عبد العزيز عبد المهاجر مدير عام المديرية الذي رسم لنفسه خطة عمل يعني واضحة ترتبط بخدمة الجماهير والأبناء المديرية كافة. ونذكر في هذا السبب لقاء بالأخ المحافظ عضو مجلس الريادي ووضع على طاولة متطلبات المديرية بالذات في جانب الكهرباء والمياه والصحة. ايضا ما تم ايضا في نزولاته الميدانية لبعض المناطق وتوزيع السلل الغذائية حيث وزعت اكثر من 1000 سلة غذائية للمعلمين بالمديرية، وايضا اللقاء بعدد من الشخصيات الاجتماعية والاعيان بالمديرية وتفضل الاحوال المواطنين في مناطق عدة، ايضا الاشراف والتوجيه بحملات النظافة التي تشهدها المديرية في منطقة اخرى. وكان في البدء يعني توجيه لمكتب الأشغال بالمديرية لكون المديرية هي البوابة الشرقية للمحافظة ويمر بها الخط الدولي مثل ما أبلغ، وتكاثرت في الآونة الأخيرة أشجار السيسبان ومخلفات السيول وعاقت الحركة المرورية وتسبب في بعض الحوادث، ولأجل ذلك قامت هذه الحملة وشملت يعني ليس منطقة الصوامة في مديرية الريدة والقصيعر لكنها شملت كثير من مناطق، منطقة خاشيم، منطقة الريدة، منطقة القصيعر، منطقة سيد الفايز. هذه المناطق على امتداد الخط الدولي في المديرية نفذ المكتب الأشغال وبتوجيهات من مدير عام المديرية هذه الحملة.
1: نعم، يعني الحملة كانت ثمارها جيدة، يعني هل تقريبا نسبة الأشجار من السيسبان التي تم قطعها تقريبا؟
2: نعم، الثمار والأثار واضح للعيان وشيء إيجابي طيب، يعني الآن أصبح مرور السيارات وتحركها وحركتها لسهل ويسر، وأيضا يعني اصبح التنقل يعني بشكل دولي يعني بدون عوائق وشملت كثير، يعني اقول مثل ما نقول الان يعني من قصيعر الى اخر حدود الريد الشرقيه والعيد، هذه المنطقه على الامتداد الجغرافي امتداد الخط يعني في الجوانب الشارع الدولي الخط الدولي تم ازاله السيسبان من على جوانب الطرقات.
1: كيف كان المواطنين مع هذه الحمله ومع هذه الازاله، كيف شعورهم كان؟
2: والله في تفاعل إيجابي لأن الكثير والكل طبعا متضرر من هذه السيرة والتي انتشرت بشكل كثيف الآونة الأخيرة، ورغم المكافحة ورغم الحملات التي تدام بين الفترة والأخرى إلا أن هذه السيرة يبدو أنها صامدة في حضرموت وتحتاج إلى المزيد وإلى عمل دؤوب ومتواصل للقضاء عليها.
1: نعم. هل هناك من تصريح لمدير مكتب الأشغال أعتقد قمت بإلقاء معه؟
2: نعم، حول هذه الجهود يعني وما وتفاصيل هذه الحملة التي قادها المكتب الأشغال العام هذه المديرية بتوجيهات الأخ المدير العام المديرية، تواصلنا مع الأستاذ مصلح أحمد السماح مدير الأشغال بالمديرية اللي يسلط لنا الضوء على ما يقوم به المكتب من نشاط وخدمات في توسعة أو الحفاظ على الخطة الدولية من خلال أشوار السودان، فتحدث إلينا وإلى مستمعي إذاعة المكلة دائما.
3: بناء على توجيهات السلطة المحلية بالمديرية وبإشراف ودعم مباشر من المدير العام الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر، وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين المظهر الحضاري وتسهيل حركة السير والحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، لازالت الحملة مستمرة في إزالة أشجار السيسبان ومخلفات البناء من كافة الشوارع الرئيسية والفرعية. لقد باتت هذه الأشجار ومخلفات البناء المتراكمة تشكل خطرا على سلامة المرور وتتسبب في إغلاق خطوط السير وتشويه المنظر العام، فضلا عن كونها بورة للتجمع المخلفات والأضرار بالبيئة. ومن هنا فأننا نهيب بجميع المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمقاولون بالتعاون الكامل مع الفرق الميدانية التابعة للمكتب والتجاوب مع أرشاداتهم، كما نذكر الجميع بعدم رمي ركام البناء أو المخلفات في الشوارع والأماكن غير المخصصة لها، ونؤكد أن المكتب بالتنسيق مع السلطة المحلية بقيادة المدير العام الأستاذ عبد العزيز بن هاجر لن يتهاونوا مع أي مخالفات جديدة بعد إتمام عملية التنظيف، وسيتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يتسبب في إعاقة الحركة العامة أو تشويه الشوارع يدا بيد لتبقى مديريتنا أجمل وأكثر نظافة وسلامة. شكرا لكم على حسن تفاهمكم وتعاونكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طبعا أروى الشارسي اشتبان انتشرت كثير في بعض مناطق حضرموت هنا
1: بالفعل،
0: وفعلا عاقت الطرقات.
1: نعم، رغم أنه في أخطار أخرى منها غير أنها إعاقة الطرقات، هي تكون وكر للتكون تجمع الأفاعي أيضا، فهنا يكون الخطر مزدوج
0: يعني.
1: نعم
0: فهي يعني نقول شجرة يعني ضارة، وانتشرت بكثير هكذا يعني
1: بالفعل
0: انتشارها، ولكن هناك من يستخدمها كوقود يعني الحطب تنفع منها، ولكن ضررها أكثر منها.
1: نعم، وحتى النحل أحيانا يغتش فيها ويأخذ منها.
0: لكن
1: العسل رديء جدا، ما يكون بجودة عسل السدر.
0: طبعا السدر هو
1: رقم واحد
0: في القمة يعني.
1: نعم.
0: وتأتي بعض الأنواع الأخرى.
1: السمر
0: السمر والقتاد على المهضار والعشب وهكذا من الأشياء الجميلة التي يجني أو يمتص الرحيق.
1: نعم.
0: النحل من
1: أيضا في خطر بيئي آخر، وهي أنها تكون تجمع ما تطير من الأكياس النايلون، فتكون
0: صحيح
1: أيضا عائق بيئي، وتكون يعني فيها خطر بيئي أيضا،
0: وانتشارها سريع جدا
1: جدا جدا يعني حتى يسمونها شجرة شيطانية، يعني بسرعة تنمو بسرعة تنمو بسرعة تنتشر.
0: صحيح، وإن شاء الله يعني السلطات هنا في محافظة حضرموت ممثلة في مكتب الأشغال مثل ما كنا قبل شوية في الريد وقصير قاموا بإزالة هذه، ونكون أيضا مديريات الأخرى تحت وحدها إذا كانت منها
1: بالفعل
0: ضرر على الطرقات.
1: بالفعل.
0: إذن قبل الختام مستمعينا الأعزاء نذكركم بمواعيد أذان الصلوات هذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: أذان الظهر يكون عند 11:34
0: يؤذن لصلاة العصر اليوم في 2:53
1: ويؤذن لصلاة المغرب عند 5:33
0: أذان صلاة العشاء هذا اليوم في 6:37
1: أذان الفجر اليوم الغد بمشيئة الله تعالى عند 4:22
0: أما شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:32 وتبدأ صلاة الشروق في 5:48 إذن أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت.
1: سعدنا بصحبتكم مع تحياتنا من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني التقديم الزميلة أروى بيزيد.
1: رفقنا من الهندسة الصوتية الزميل أسامة جابر.
0: نلتقي إن شاء الله يوم الغد في نفس الموعد.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار الصباحية، نستهلها بالمقدمة. المملكة المتحدة تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على تعز والخسائر المؤسفة. وزيرة الخارجية تصل العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تدشنان التعبئة العامة والنفير المجتمعي. القوات المسلحة تعلن تدمير 44 آلية ووسيلة نقل الميليشيات الحوثي في طور الباحة وتعز، وتضرب أهداف حيوية في صنعاء وصعدة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدانت المملكة المتحدة اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية على تعز وتهديدها لحياة المدنيين. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ستيفن داوتي في بيان أن عنف ميليشيات الحوثي الإرهابية أشعل فتيل الحرب في اليمن مجددا، متسببا بخسائر مؤسفة في الأرواح والتشريد والمعاناة. كما جدد الوزير البريطاني تأكيد المملكة المتحدة وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سعيا لتحقيق سلام دائم. وصلت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتحمل وزيرة الخارجية رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وستجري الوزيرة الزوبة خلال الزيارة مباحثات رسمية مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، كما ستلتقي رئيس مجلس النواب مازن القاضي ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز وعددا من المسؤولين الأردنيين. وكان في استقبال الوزيرة لدى وصولها رئيس الدائرة العربية الشرق الأوسطية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية محمد الطراونة وسفير اليمن لدى الأردن الدكتور جلال فقيرة وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة. دشنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة التعبئة العامة والنفير المجتمعي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في عدن ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مساعدي وزير الدفاع ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات ونوابهم ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع. وأشاد وزير الدفاع بالبطولات والتضحيات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة

0: معذرة، وأشاد وزير الدفاع بالبطولات والتضحية التي يسطرها أبطال القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها على امتداد مسرح العمليات، مترحما على أرواح الشهداء الأبرار الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم الوطني دفاعا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. كرمت نيابة استئناف سيئون 60 من القضاء وأعضاء النيابة والموظفين تقديرا لجهودهم في خدمة العدالة والمجتمع. وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أن التكريم يمثل حافزا للعاملين في ميدان العدالة لمواصلة العطاء، مشيدا بالإرث القضائي الذي تتميز به حضرموت، مؤكدا أن دعم مؤسسات القضاء والأمن يمثل ركيزة أساسية لبناء الدولة وترسيخ سيادة القانون. من جانبه أشار رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فؤاد الأرضي إلى أهمية تعزيز التنسيق بين النيابة والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا ومواجهة الجريمة، لافتا إلى تحقيق النيابة المركز الأول في إنجاز القضايا لعام 2025 على مستوى نيابات المناطق المحررة. بدوره أوضح رئيس اللجنة التحضيرية القاضي مبارك محفوظ السمين أن الحفل يعد الأول من نوعه لتكريم منتسبي النيابة منذ تأسيسها عام 1998، مشيرا إلى اتساع نطاق عملها وتطور حجم القضايا التي تتولاها. آخر خبر في هذه النشرة، بحث المدير العام لمديرية الشحر المحامي حسين عبد الرحمن غداف مع مدير ميناء الشحر أسامة باغريب آلية سير العمل في الميناء وأبرز المستجدات المتعلقة بنشاطه، إلى جانب سبل تطوير العمل في الجانب السمكي وتعزيز تنظيمه بما يخدم الصيادين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بالعمل داخل الميناء وأهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحسين الأداء وتنظيم الحركة والأنشطة المختلفة والحفاظ على الميناء ومرافقه وتهيئة بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة البحرية والسمكية. كما ناقش اللقاء آلية تنظيم العمل في موقع المحجب المخصص لصيانة القوارب ووضع الترتيبات اللازمة لتنظيم الموقع والاستفادة منه بصورة أفضل بما يضمن انسيابية أعمال الصيانة ويحافظ على المظهر العام للموقع ويخدم الصيادين. وأكد مدير عام مديرية الشحر المحامي حسين غداف أهمية تطوير العمل في ميناء الشحر والقطاع السمكي باعتبارهما من الأنشطة الحيوية في المديرية، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين إدارة الميناء والجهات المختصة والعمل على معالجة الاحتياجات والصعوبات التي تواجه النشاط بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتنظيم العمل في القطاع السمكي. من جانبه استعرض مدير ميناء الشحر أبرز المستجدات المتعلقة بسير العمل في الميناء والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتنظيم مختلف الأنشطة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق مع السلطة المحلية بما يخدم المصلحة العامة ويدعم النشاط السمكي في المديرية. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة أخبار التاسعة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبل تحيات الزميل علي عمرة من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد. تحياتي من تقديم هذه النشرة محدثكم محمد رويشد. دمتم في خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مستمعينا في كل مكان جولتنا لإخبار اليوم مستمرة وفيها تتابعون. أمل حضرموت حملة وردية لتعزيز الوعي والكشف المبكر عن سرطان الثدي. حضرموت ترتب مأوى إنسانية للنازحين واللجنة المحلية تبدأ تجهيز موقع الإيواء. متابعات شكري نصر مرسال. في حضرموت انطلقت مطلع أكتوبر 2026 ميلادية فعاليات تدشين الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي بمشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي إلى جانب مؤسسات صحية وتعليمية ومجتمعية. وجاءت الفعاليات تحت شعار حملة أمل حضرموت للكشف المبكر عن سرطان الثدي بهدف تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر ودعم المصابات وتقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات. وخلال التدشين استمع المحافظ الخنبشي من المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان الدكتور وليد البطاطي إلى شرح حول برنامج الحملة وأنشطتها التوعوية والطبية وأهدافها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتشجيع النساء على الاستفادة من خدمات الفحص والتشخيص المبكر، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في الحد من مخاطر المرض وتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع. من جانبه شدد المدير العام لمركز الأورام بهيئة مستشفى ابن سينا التعليمي الدكتور زكي فرج صعنون على أن ثقافة الوقاية والفحص الدوري تمثل خط الدفاع الأول ضد سرطان الثدي، مشيرا إلى أن الاكتشاف المبكر يخفف من المعاناة ويزيد فرص الشفاء، داعيا النساء والفتيات إلى الالتزام بالفحص الدوري كخطوة أساسية نحو العلاج الفعال.
2: يحتفل العالم والدول العربية واليمن في بداية شهر أكتوبر تدشين الشهر الوردي، شهر التوعية والتثقيف ضد مرض السرطان. غالبا مرض السرطان هو المرض الأساسي، لأن حالة السرطان الثدي هي أكثر حالات سرطان عند المرأة، ويهدف هذا التدشين والشهر تثقيف المرأة، بدايات المرأة لسنها في سن خطورة أن ممكن تصاب سرطان الثدي من سن 35 ما فوق. نحاول نقولها لازم تتابع عيادات الكشف المبكر يعني بصورة دورية سنويا، مثلا سنويا شهر أكتوبر كل مرأة عمرها 35 سنة ما فوق تقوم تروح العيادات الكشف المبكر تفحص نفسها، ممكن تعمل أشعة ماموغرام حتى يعني يكتشف الورم في مراحله الأولى، لأن نحن غالبا نحن في اليمن والدول الشرق الأوسط والدول الفقيرة يكتشف السرطان في مراحله المتأخرة، وهذا يكون يعني صعوبة له صعب التسيطر عليه. لكن في بداية السرطان في المرحلة الأولى الهدف الكشف المبكر أنه حتى يكون شفاء كامل للمرأة بإذن الله تعالى.
1: أكد المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر أن قضية النازحين إلى محافظة حضرموت نتيجة الحرب الدائرة في اليمن حظيت باهتمام واسع من السلطة المحلية التي تعاملت معها من منظور إنساني ووطني. وأوضح الأستاذ بعامر أن لجنة خاصة شكلت برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبرئاسة الدكتور مراد باعلوي الوكيل المساعد لشؤون الشباب وعضوية المدير العام لمديرية المكلا والمدير العام لمديرية برو ميفا، إضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني لترتيب مأوى للنازحين بالقرب من منطقة النزوح خارج إطار المديريتين. وأشار بعامر إلى أن اللجنة بعد الاطلاع والدراسة اختارت موقعا مناسبا والعمل جار على تهيئة بنيته التحتية وتجهيزه لاستقبال النازحين. وقد حظي هذا النشاط بدعم من جهات محلية وأقليمية ودولية بما يعكس أهمية الملف وضرورة معالجته بصورة عاجلة. وختم الأستاذ المدير العام لمديرية المكلا فياض بعامر حديثه بالإشارة إلى أن البرنامج سيعرض بتفاصيله في لقاء خاص معه لتوضيح الخطوات المقبلة والآليات التي ستتبع في إدارة ملف النازحين.
3: بداية أشكر سباعة المكلة وزميلي وعزيزي شكري نصر مرسال على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على موضوع الموضوع الخاص بالنازحين. إن موضوع النازحين أولا تنظر له السلطة المحلية باعتباره موضوع إنساني يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن، لأن ما يحصل في المناطق النزاع سيؤثر سلبا على المناطق الأخرى، ومن هنا وبدافع الإنسانية وبدافع الوطنية فقد تم تشكيل لجنة من عضو مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الأخ الدكتور مراد محمد بعلوي الوكيل المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني وعضوية مدير عام مديرية المكلا ومدير عام مديرية بروم مافع لإيجاد مركز لإيجاد موقع المركز الإيواء في منطقة تكون قريبة نوعا ما من مناطق النزوح وخارج إطار مديرية المكلا ومديرية بروم مافع. فقد تم نزول اللجنة لاختيار أحد المواقع، وتم اختيار موقع مبدئي في شارج بن طالب، وتم تجهيز العمل على تجهيزه، إلا أن الموقع لم يكن مناسب فتم اختيار موقع آخر في موقع في منطقة يلقى في بروم، وتم إعداده نصب الخيام وتهيئة البنية التحتية له. هناك مساهمات من عدد من المؤسسات المجتمع المدني المحلية خاصة وكذا الدولية. المحلية تمثلت في مؤسسة نهد التي قدمت بعض الأشياء لتعزيز أو تهيئة البنية التحتية، وكذا أبدت استعدادها لتقديم السلال الغذائية، ومؤسسة ائتلاف الخير التي قدمت أيضا خيام وحقائب إيوائية وسلال غذائية وحقائب إيوائية، ومؤسسة العمل النسوية التي وفرت عدد من دورات المياه السفري. وهناك العديد من المؤسسات الأخرى التي أبدت استعدادها عند تزايد العدد أن تكون متواجدة وفاعلة في هذا النشاط، نظرا لعدم وجود أو عدم يعني تهيئة المركز. تم دخول عدد منهم إلى مديرية المكلا في أحياء متفرقة، والبعض الآخر ذهب إلى مناطق خارج المديرية في مديرية الريد وقصاعر مديرية الشحر. إلى الآن هذه المجاميع النازحة في الساحل الغربي توطينهم أو جلوسهم عند أقاربهم في مناطق متفرقة. نحن نسعى إلى توفير مركز إيواء يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة لإخواننا من المحافظات الأخرى. هناك توجه جاد لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم في الموقع، وأيضا هناك البعض لديه القدرة على استئجار الاستئجار تم السماح له طبعا، والأمور طيبة إن شاء الله. اليوم طبعا سيتم عقد اجتماع مع بعض الجهات الداعمة والإدارات الحكومية المعنية بهذا الشأن للترتيب إلى مركز الإيواء المحدد. حوالي من 15 إلى 20 أسرة سيتم نقلها خلال اليومين القادمين، يوم الأحد ويوم الاثنين، بعد توفير كافة المستلزمات اللازمة لهذا المركز الإيواء.

تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.

0: المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في برنامجكم أنا أستطيع. في هذه المساحة الطيبة نلتقي لنبحر معا في أعماق النفس البشرية ونستكشف مكامن القوة والإرادة التي أعطاها الله للإنسان. إن كل عقبة نمر بها ليست إلا محطة لزيادة وعينا، وكل اختلاف في طريقة تفكيرنا أو استجابتنا للحياة هو بصمة فريدة تجعل منا أشخاصا قادرين على صنع الفارق. وبين طية التحديات تولد إمكانيات ليس لها حدود، واليوم نفتح بابا جديدا من أبواب المعرفة والفهم. يا من يظن الدرب صعبا شائكا، في كل عاثرة تلوح جسارة، إن النفوس القادرات على العلا تبني من الصعب الطويل منارة. ليس العثار نهاية لمسارنا، بل إنه بدء لفهم مسارة. في كل قلب طاقة وعزيمة تهب الحياة نجاحها وفخارة.

تلا. نرحب بكم أجمل الترحيب مستمعينا الأكارم في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المكلة في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. موضوعنا اليوم يلامس حياة كثير من الأسر ويسلط الضوء على حالة نمائية عصبية تحتاج منا الفهم الواعي والتعامل السليم. سنتكلم اليوم عن فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو موضوع يفتح لنا آفاقا واسعة للتعامل مع الطاقات والشباب والأطفال بشكل يضمن استثمار قدراتهم وتوجيه إبداعهم نحو النجاح والتميز. يعتبر اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه حالة عصبية تبدأ في مرحلة الطفولة وتستمر غالبا حتى مرحلة الكبر. تؤثر هذه الحالة بشكل أساسي على القدرة على التركيز وتنظيم الوقت والمهام مع وجود حركة زائدة وتصرفات سريعة وبدون تفكير. الأسباب وعوامل الخطر: لا يوجد سبب واحد محدد للحالة، لكن الأبحاث تشير إلى وجود مجموعة من العوامل. العوامل الوراثية تزيد الاحتمالية إذا كان أحد الوالدين أو الإخوة لديه نفس الاضطراب. كيمياء الدماغ: وجود اختلاف في المواد المسؤولة عن التركيز وتنظيم التصرفات داخل الدماغ. عوامل أثناء الحمل والولادة مثل الولادة المبكرة أو نقص الوزن عند الولادة. الأنواع والأشكال: ينقسم الاضطراب إلى ثلاثة أنواع أساسية. النوع الأول يغلب عليه تشتت الانتباه وصعوبة التركيز والتنظيم بدون حركة زائدة واضحة. أما النوع الثاني تغلب عليه الحركة المستمرة والتسرع في الكلام والتصرفات. النوع الثالث وهو النوع المشترك وهو الأكثر انتشارا ويجمع بين ضعف التركيز والحركة الزائدة والتسرع. الأعراض والعلامات: أولاً أعراض تشتت الانتباه: النسيان المستمر وضياع الأغراض، صعوبة متابعة التعليمات وإكمال المهام، التشتت السريع مع أي مؤثر خارجي، صعوبة تنظيم الوقت والأولويات. ثانياً أعراض فرط الحركة والتسرع: الحركة المستمرة وصعوبة الجلوس في مكان واحد لفترة طويلة، المقاطعة في الكلام والإجابة قبل انتهاء السؤال، التسرع في اتخاذ القرارات. ثالثاً التأثيرات النفسية والاجتماعية: الغضب السريع عند الشعور بالإحباط، تغير مستوى الأداء الدراسي أو العملي رغم وجود ذكاء جيد. التشخيص: يحتاج التشخيص إلى تقييم شامل من المختصين من خلال جمع ملاحظات من الأهل والمعلمين حول سلوك الطفل لمدة لا تقل عن 6 أشهر. استخدام مقاييس واستبيانات خاصة لقياس مستوى التركيز والحركة. إجراء فحوصات طبية للسمع والنظر للتأكد من عدم وجود أسباب أخرى. العلاج والتعامل مع الحالة: تساعد الخطط العلاجية في التحكم بالأعراض وتطوير المهارات. العلاج السلوكي: تدريب الأهل والطفل على نظام المكافآت لتشجيع السلوك الجيد ووضع روتين يومي محدد للمذاكرة والنوم. العلاج الدوائي: يحدد الطبيب المختص أدوية تساعد في تحسين التركيز وتقليل الحركة عند الحاجة وتحت إشراف طبي. الدعم المدرسي: توفير بيئة مناسبة في الفصل مثل الجلوس في المقاعد الأمامية وتقسيم المهام الطويلة إلى خطوات صغيرة. الدعم والتوجيه: يمتلك كثير من المصابين بهذا الاضطراب طاقة عالية وإبداعا في مجالات مختلفة، ومع التوجيه المناسب والدعم من الأهل والمدرسة يمكنهم تحقيق نجاح كبير في الدراسة والعمل.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعنا الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلة. ننتقل معكم إلى فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على حق إنساني واجتماعي نبيل يمس جوهر الحياة الكريمة، وهو الحق في تكوين الأسرة والاستقرار الاجتماعي والأبوة. إن الحق في تكوين أسرة وبناء علاقات اجتماعية متينة وممارسة دور الأبوة والأمومة هو حق أصيل مكفول لكل إنسان دون استثناء. وقد نصت المواثيق الدولية والقوانين الوطنية على حق ذوي الهمم في الزواج وتأسيس بيت مستقل وتلقي المشورة والرعاية الصحية والنفسية الدائمة للاستقرار الأسري مثل غيرهم. إن نظرة المجتمع أو المخاوف غير المبنية على حقائق علمية لا ينبغي أن تقف عائقا أمام حق الإنسان في الاستقرار العاطفي وبناء الأسرة. فالوعي المجتمعي والدعم الأسري وتوفير الخدمات التأهيلية والصحية الميسرة يضمن استقرار هذه الأسرة ويكفل للأبناء التنشئة السليمة في بيئة مفعمة بالمحبة والرعاية. مستمعينا الكرام، إن بناء الأسرة هو أساس الاندماج الاجتماعي الشامل وعنوان الاستقرار الإنساني. من هذا المنبر الإذاعي نؤكد على حق أهمية ترسيخ الوعي المجتمعي ودعم حقوق فرسان الإرادة في الاستقرار والحياة الكريمة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الدرامية مشاهد من الواقع، يقدمه لنا أعضاء فرقة النور للمكفوفين. نتمنى لكم متابعة طيبة.
1: ها يا ولدي، ها سلوم، يا اخبار الجامعه؟
2: والله الجامعه مواصلين الحمد لله. فاهم
1: الحمد لله، ربنا يوفقك يا ولدي. وين وصلت في دروسك؟ وين؟
2: والله الحمد لله، اليوم عندنا محاضرتين، كيمياء واسلاميه.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
2: الحمد لله مواصلين ان شاء الله في الجامعه، وربنا يوفق. ادعونا ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ولدي، ان شاء الله ابغانا كله تتوفق، ان شاء الله ابغانا تقع دكتور.
2: امين امين ان شاء الله. انا طموحي هكذا، طموحي نطلع معيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
2: دعواتك لنا، شوف دعوات الوالدين مستجابة.
1: دع لي وبدعي لك
2: إن شاء الله.
1: راح الدار يا ولدي. وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
1: حيا وسهلا
3: أبوي.
1: هلا، أخبارك؟ الحمد لله تمام العافية. قالوا أصحابك، أصحاب الفرقة كلمتهم؟
3: أين فرق؟
1: فرقة الأصحاب المقربين.
3: حق السمر دي.
1: أيوة.
3: لا كلمناه.
1: طيب.
3: وافقوا الحمد لله.
1: طيب هل يعني خلاص وافق ولا عاد بيردون لخبر ولا كيف؟
3: حمل له، هو قال عاد وقليل يعني بيشاور أصحابه ذيلا، أصحاب الفرقة الأعضاء، وإن شاء الله يوافقون. ولا ماشي يعني كذا اللي ريض يوافقون إن شاء الله.
1: لا تأمر يا ولدي، بنخلي بقع اللزينة.
3: مدرس عندهم ما بيردون.
1: أيوة أيوة إن شاء الله ما بيرفضونك، وعارفهم أنا. إن شاء الله أنت لا تهمر شي أبدا
3: إن شاء الله. أنت فين وصلت أبوي؟
1: فين في الترتيبات؟
3: نعم
1: الحمد لله، الحمد لله الترتيبات الآن تقريبا كل شيء جاهز. إن شاء الله باقي الطلبات، إن شاء الله بنخرج بنجيب هنا أخوك سلوم إن شاء الله، وباقع خير
2: إن شاء الله بنخرج
3: إن شاء الله يا خير. الله يعين، بس
1: ربنا يعين الجميع إن شاء الله. ها ولدي،
2: ها
1: توكلنا على الله.
2: توكلنا على الله. هيا قم بروح.
1: هذا مضيع على الورقة اللي شيل ذا المحل. السلام عليكم.
4: سلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا طيب؟
4: حياك الله. كيف صحتك؟ أخبار
1: الحمد لله تمام.
4: أنستو
1: يا مرحبا. الله ينسبك. حياك الله. أنا بقول لك معنا الزقر بيتزوج، وهذه الورقة فيها بعض الطلبات، إن شاء الله تكون موجودة عندك.
4: إن شاء الله. إن شاء الله. لا إن شاء الله موجود، كل شيء موجود.
1: موجود.
4: إن شاء الله. متابعة اللي على.
1: متابعة جهزها أنت.
4: خلاص أخذ لك دورة في السوق إن شاء الله أقول أجي أنا.
1: خلاص إن شاء الله.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هاي أستاذ عمر.
5: حياك أستاذ محمد.
3: كيف حالك؟
5: طيب أخبارك؟
3: خير.
5: خير. كيف الدراسة؟
3: ما شاء الله.
5: حياك أنست.
3: الله ينسبك. تعرف يا أستاذ دحين الأيام تمر والزواج قرب يعني.
5: ما شاء الله.
3: نعم عسى العافية، يعني في الأسبوع ذا دحين في نهايته بنعزم.
5: ما شاء الله تبارك الله.
3: وكيف قانون الإجازات عندكم؟
5: الإجازات؟
3: نعم.
5: لحظة. الإجازات إذا أنت بتزوج لك شهر كامل، يعني بعدين أنت بتأخذه كامل، يعني كله بعد الزواج تأخذ لك كم أيام قبل الزواج على كيف. المهم لك شهر بس. أنت عطنا الخبر علشان نحن إذا بننسق بنجيب مدرس يغطي البدلة، يعني يكون معنا خبر. متى بتبدأ أنت؟
3: أنا نقول قول الله، يعني في الأسبوع القادم هذا خلاص، يعني تقريبا ما عاد بقدر نواصل.
5: خلاص تمام إن شاء الله الأسبوع القادم
3: إن شاء الله. أنا بعطيك خبر لخبر.
5: لا خلاص، أنت الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا ما بتقدر عادي بنجيب مدرس ثاني إن شاء الله يقدر يغطي محلك.
3: جزاكم الله خير
5: وبالبركة إن شاء الله مقدمة
3: إن شاء الله.
5: حياك الله.
3: الله يحفظك.
1: الحمد لله أبوي قد طبعنا العزامات وجهزناهن وجبناهن من عند الريال. اللي بقولك ما شاء الله العزامات واجدات، كم المدعوين؟
5: تقريبا 700
1: ما شاء الله.
5: خلاص ده يا ولدي، بكرة إن شاء الله بغناك تنبع لأخوالك وعمامك عشان نكتب العزامات.
1: إن شاء الله بكرة بنكتب العزامات إن شاء الله. وين دحين ده وين روح؟ هيا يا ولدي محمد
6: مرحبا.
1: يلا وقت المسير مليان وانت على اللي قاعدك اللي هنا.
6: يلا يا ابويا يلا.
1: اوه كانك اللي مربوش به
6: ربش
1: يا ولدي. خل الربشة بغيت وايه من الربشة ودي. يلا قم قم. اوه حتى ذلك يرقلن يا ولدي.
6: الا الظهر الربشة عند العاقل بس.
1: ها
6: الربشة
1: يا ريال بعدين بتقول دحين هو ذا العاقل ده. قم قم قم صرحنا قم. يلا اصطلب.
7: أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

0: ورحمة الله. إن الله أمر بالنكاح وحث عليه وحذر من الزنا ووعد بالعذاب الأليم عليه، فقال تعالى حاثا على الزواج: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال محذرا من الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صافح. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
1: حمي معا.
2: حياك يا ولدي، يا مرحبا بك. حياك. مباركين إن شاء الله. مباركين
1: إن شاء الله.
2: الله يبارك للجميع إن شاء الله يا ولدي. موفق وتقعد مزانة.
3: مباركين يا ولدي.
1: الله يبارك.
3: باركين إن شاء الله أخوي، مبروك عليك.
4: مبروك يا أستاذ محمد.
1: الله يبارك أستاذ محمد. حياك أستاذ
4: محمد. مبارك إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
5: مبروك يا أستاذ محمد.
1: الله يبارك.
6: مستمعينا الكرام، إن التقبل والتفهم هما المفتاح الأساسي في رحلة الدعم. وحين ينشأ الطفل في بيئة تحتضن طاقته وتوجهها نحو الأنشطة الرياضية أو الفنية أو المهارية، تتحول هذه الحركة الدائمة إلى طاقة إنجاز ليس لها حدود. فالإرادة والتوجيه الصحيح هما أصل كل نجاح. ما كان عوقا من بدا متأقلا، بل شعلة تهدي إلى العلياء. كل النفوس بها بريق خافق، يحيي الطموح بهمة وصفاء. بالحب والتوجيه نبني جيلنا، ونسير نحو مشارف العلياء. مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم أنا أستطيع. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما يفيد ويلامس تطلعاتكم. تذكروا دائما أن الفهم والدعم هما بداية كل تغيير إيجابي، وأن كل واحد منا يحمل في داخله القدرة على العطاء والتألق. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّة.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. هذه الحلقة عنوناها بعنوان أزمة الأسماك في حضرموت، الأسباب والحلول. سنتحدث بكل شفافية مع ضيوف الكرام أستاذ سالم محمد بداود رئيس جمعية صيادين مكلا، والأستاذ صبري ليرب المدير العام لهيئة أبحاث البحار والأحياء المائية في حضرموت. أيضا سنتحدث لماذا لم يلتزم البعض بقوانين الاصطياد واللائحة التنفيذية لموضوع الاصطياد. نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج المباشر 30-29-29. سنكون معكم بإذن الله أنا فهيم باخريبة من الإعداد والتقديم، وتحيات العزيز أسامة عمر جابر من الإخراج التنفيذ، ومن إدارة الإعلام الجديد عبد الرحمن سقاف. فاصل ثم نواصل.

0: عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، عدنا بعد هذا الفاصل مع عزيز وسام عمر جابر مخرج ومنفذ هذه الحلقة، ومع ضيوف الكرام الأستاذ سالم بداود رئيس جمعية الصيادين المكلة، والأستاذ صبري لجرب المدير العام لأبحاث لهيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية. أيضا أذكر أن من ينقل على صفحة الإذاعة الفيسبوك العزيز عبد الرحمن سقاف من إدارة الإعلام جديد. نرحب بكم ضيوف الكرام وعلى اتصالاتكم على هاتف البرنامج 30-29-29. سنتحاور مع ضيوف الكرام وسنطلق أو سنسمح بالاتصالات بعد أن نستمر في حديثنا مع ضيوف الكرام. حياكم الله.
1: الله يحييك.
2: الله يحييك.
0: أستاذ صبري، هيئة أبحاث البحار والأحياء المائية، ماذا يقصد هذا العنوان أولا؟
2: طبعا للتصحيح، يعني هي أول مرة أشكر أخينا الأستاذ المتألق فهيم بخريبي على هذا البرنامج كاوي على الهواء، ويعتبر من البرامج الممتعة في الإذاعة واللي تمس يعني المواطنين بشكل عام وتمس همومهم ومشاكلهم في هذا البرنامج، وإن شاء الله يتطور يكون برنامج تلفزيوني.
0: الله يحفظك. حياك الله صبري. يحفظك.
2: السؤال ما هي هيئة أبحاث علوم البحار؟ ماذا يعني هذه الاسم؟ نحن لو ننظر الاسم، هي الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية. هذه الهيئة المفروض تكون الجهة العلمية المساندة لوزارة الثروة السمكية في إيش؟ في إعطاء التوصيات العلمية الرزينة المسنودة بالدراسات، علشان وضع القوانين والإجراءات التي ممكن أن تنظم الصيد والاصطياد والأحجام والتكاثر والمواسم. فهي الهيئة الوحيدة المخولة رسميا من الوزارة بعمل هذه الدراسات وإعطاء هذه التوصيات لعمل قرارات لإنفاذ هذه القرارات وتنفيذها من الجهات ذات العلاقة أو ذات الاختصاص، مثل هيئات المصايد، خفر السواحل، الأمن العام. هذا المفروض ينظموا أو ينفذوا ما جاء في التوصيات بناء على قرار الوزير. فالهيئة العلمية لعلوم البحار هي اللي تعمل الدراسات، وهي اللي تعمل المسوحات، وهي اللي تقرر فتح المواسم وأغلاقها. هذا بشكل عام دور رئيسي للهيئة. إضافة إلى عمليات مثلا النفوق التي تحصل لبعض الأسماك، لابد أن توضع لها يعني السبب العلمية لهذه النفوق، إضافة إلى الشراكات مع الجهات العلمية الأخرى مثل الجامعة، كلية العلوم البيئية بالأخص، والحياة المائية والحياة البحرية. هذه تعتبر مفروض تكون في شراكات بين هذه الأبحاث العلمية لكي تعطي قرار رزين مدروس للجهات التنفيذية.
0: طيب قبل ما أعود للأستاذ سالم بداود، يعني أستخلص من حديثك أنا أنه ما يعتبر الآن من أزمة في عدم التقيد باللائحة التنفيذية للصيد التقليدي والحاوي والفوضى اللي حاصل، أستخلص من حديثك أنه يعني الكل تارك الأمور وليس في اتفاقات زي ما تفضلت من جهات معنية، كيف تعلق يعني؟
2: طبعا سؤال في محله وسؤال يطرحه جميع الشارع الحضروي والشارع اليمني بشكل عام، يعني كيف وجود هيئات، وجود هيئات تنفيذية ولاش قوانين تطبق؟ وهذا يلتام عليه، طبعا يلتام عليه الجهات التنفيذية. فنحن نقول لا يخفى عليكم أن الهيئة العامة لعلوم البحار تعمل كل ما يتوجب عليها من خلال إعطاء التوصيات العلمية الرزينة التي تحافظ على المخزون والتي تضر
0: المخزون.
2: بالمخزون. فالجهات الرقابية هي المسؤولة الأولى على هذه الأمور، على تطبيق هذه القوانين. فاللائحة، لائحة الصيد التي وضعت، هذه اللائحة كان لو طبقت هذه اللائحة ولو حتى ب50% أو 40% كانت حافظت على المخزون وحافظت على استقرار الأسماك في ساحل حضرموت بشكل عام، لأن هي لائحة على مستوى ساحل حضرموت. لكن للأسف لم نجد أي تعاون من الجهات التنفيذية، سواء كانت الرقابة في هيئة المصايد أو هيئة المصايد بشكل عام، لم تطبق اللائحة بحذافيرها، إضافة إلى الجمعيات السمكية لن تتعاون مع هيئة المصايد في تنفيذ، لأن الجمعيات الآن كل أنا أشوف الجمعيات صارت كما التاجر اللي يشوف مصلحته فين. يعني الجمعيات تدافع عن الوسيلة اللي صياديها يستخدمون بها، صاحب الحاوي يقول لك هذه الوسيلة تمام المفروض انها ما تنقطع، صاحب السخاوي يقول لك هذه الوسيلة تمام انها ما تنقطع، ما عاد يرجعون للقوانين واللوائح اللي موجودة في اللائحة نفسها. وبالتالي عدم تعاون الجهات اللي تكون هي مسؤولة عن الصيادين مع الجهات التنفيذية. وصلنا نحن إلى هذا الأزمة اللي نحن الآن فيها, أن القوانين ما تطبق, وأن القوانين لما تطبق بسهولة ضئيلة جدا, لدرجة أنه في ناس يطبق عليهم في ناس ما يطبق عليهم. هذه عادة المشكلة الكبيرة.
0: طيب سأعود لك أستاذ سالم, ما يعني عطفا على ما تفضل بقول أخ صبري, وأنت رئيس جمعية المكلم من جمعيات الحقيقة البارزة في على المشهد, يعني أكتوبر هو بداية الفتوح في بحرنا, يعني المشكلة جديدة متجددة, يعني ما هي مش جديدة متجددة, يعني دائما قضية الحاي وعدم الالتزام بالقوانين زي ما تفضل الأخ صبري. وأنا أتذكر أنه في حديثي سابقا معك أستاذ سالم في هنا في الاستديو أحيانا حتى بتداخل هاتفي, أنك دائما تندد موضوع أنه عدم الالتزام بالتنفيذ اللائحة الصيد التقليدي. تفضل أستاذ سالم.
1: شوف طبعا شكرا أول شيء مقدم لك شخصيا.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك. أنا في موضوع العمل في البحر, ما العمل في البحر والانضباط واللوائح, سبق نحن وقد تكلمنا في هذا الموضوع نعم. أكثر من مرة
0: ونتكلم عنها أكيد
1: ولازلنا أيوة نتكلم في هذا الموضوع. ونحن نقول أن أزمة الأسماك إذا لم تتدخل فيها الجهات المعنية بشكل قوي الآن, بالذات في الفترات الآن اللي نحن عايشين فيها وفي الفترات اللاحقة, أنا أقول أنه حضرموت سوف تشهد إلى فقر في الأسماك. فقر, حط بين قوسين كلمة فقر. وهذا طبعا طبيعي جدا, لأنه هناك في صارت الآن في فوضى, وصارت في عدم انضباط, وصارت في عشوائية في العمل بشكل رهيب جدا. تبدأ من الصياد, وأنا لا لا لا لا يعني لا ألوم الجميع, سواء كان الصياد وهو المسؤول الأول في هذا الجانب, سواء كانت الجمعيات تتحمل المسؤولية كما قال الأستاذ صبري, وأيضا الدولة, وهي نحن نقول أن الدولة هي مرجعيتنا, الدولة هي نحن حضننا, الدولة هي المسؤولة عن عمل البحر. حتى ولو كان في تقاعص هناك من الجمعيات أو من الصيادين, فنعتقد أن الدولة هي الحل, الدولة هي القاسم المشترك ما بين الصياد. البحر هذا ليس ملك الصياد وليس ملك الجمعية, بل ملك الناس كلها, ملك المواطنين. فالحفاظ عليه لا شك أنه بيعود يعني بالخير للناس كلها, سواء كان صياد, سواء كان جمعية, سواء كان مواطن. أما إذا اختل هذا الميزان أو اختلت الدولة ولم تقوم بواجباتها كما أسلف الأخ صبري, فنعتقد أن هنا نحن يعني واصلين إلى كارثة حقيقية. وهذا الآن نحن ما نشهده الآن من خلال نقص في الأسماك, من خلال انقراض لبعض الأسماك, من خلال التلوث اللي هو موجود. أنا استشهد لك الآن بموضوع الساردين. الساردين نحن الآن تقريبا في شهر 6 أو شهر 10, بداية شهر 10 المفروض نحن نكون في قمة موسم الساردين, إلا أنه للأسف يعني الآن الساردين لم نرى ساردين داخل مدينة المكلا وحتى في أطراف مدينة المكلا, وقد نراها في أماكن بعيدة جدا تأتي, التي توصل إلى الأسواق هي ساردين من المناطق البعيدة, وأيضا ساردين مثلجة أو كما يقولون يعني يطرحون لها ملح, وبعضهم يقول يطرحون لها وتوصل لمدينة المكلا, ولكن ساردين يعني أنا أشوفها ضعيفة, مش الساردين ذاك الذي كنا نعرفه. وهذا أمر خطير بحاجة أيضا إلى وقفة, وبحاجة إلى دراسات تعملها الجهات المختصة. للأسف أنا أعرج على الأخ صبري موقعه أو المركز الذي هو فيه, هو صمام أمان, المفروض يكون هكذا, صمام أمان لحماية الثروة السمكية. وأنا أعتقد أن الجماعة يؤدون دورهم يعني بشكل رغم عدم الإمكانيات, إلا أنهم يقدموا خدمات أو يقدموا النصائح أقل شيء يعني كما يقول المحضار وبلغت وكثرت النصائح
0: لكن خلي من
1: تصح فنحن بحاجة إلى الآن إلى أن نسمع النصيحة ولا أن نسمع بعضنا البعض إذا أرادوا أن يحل المشكلة. أما إذا ظلت المشكلة هكذا, واحد يقول كما يقولون المثل شاع معدة, أنا أعتقد إنه نحن ما نوصل يعني ما نسقط في الحفرة, نحن الآن في حافة الهاوية كما يقولون. أتمنى أن نسقط في الحفرة.
0: طيب سالم, بتسوقنا إلى حديث آخر أو سؤال آخر في حديثك بالذات اضطر إلى صبري وبشارك يعني اللي هو يعني الآن جمعية الصيد المكلا يعني كل الجمعيات ما زي ما تفضل سبي إشارة بسيطة أنه كثير من الناس تم إلقاء القبض عليه وهو يخالف اللائحة الصيد التقليدي واخترق القانون, تتدخل جهات أخرى بإطلاق سراحه. هذا أنا أقولها وعلى المباشرة, هذا هي الطامة الكبرى. كيف تعلق الأستاذ سالم؟
1: هو أكيد هو هو هو هو هو قال من فرعانك يا فرعون،
0: قال قومي
1: قومي، فهو هو نفس الحكاية. قلت لك أنت بترجع إلى الموضوع هذا، بتحصل يعني كل كلهم مسؤولين، كلهم مسؤولين. أنا لا لا يعني لا لا أرفع الحرج عن أحد أو لا، الكل مسؤول، بس هي هيئة المصايد تعتبر هي الجهة المسؤولة عن البحر هذا وحماية البحر، عليها أن تتدخل، عليها أن تحرك أدواتها. وأول أداة للهيئة المصايد هي نفسها، هي أداتها من خلال أن الموظفين الذي يشتغلون من قبل خفر السواحل، من قبل الأمن، من قبل الجهات المعنية. أما أن تترك الأمور الصيادين، لو تركتهم على حالهم، أنا أقول لك بصدق وأنا واحد من الناس الذي اشتغلت في يوم من الأيام في هذا المهن، الصياد إذا تركته يعمل بدون أي ضوابط فنعتقد أنك لا تتركه يعني يعمل غلط وتسكت عنه، شوف يعمل غلط ثاني مرة. طبعا أنا لا أعمم على الصيادين كلهم، ولكن في جزء كبير من الصيادين، نحن عندنا حوالي 22 ألف صياد، تخيل
0: ساحل،
1: في الساحل نحن ساحلنا طويل على فكرة، ما تملكه حتى دولة 350 ألف
0: هذا حضرموت،
1: حضرموت حضرموت لحالها، فيها 22 ألف صياد، فيها 4000 يمكن و50 قارب، هذا كله الكم الهائل، تخيل مش لعبة، هذا مش لعبة، هذا بحاجة إلى تنظيم. نحن حضرموت الآن، ما عاد حضرموت قبل 30 سنة والله 20 سنة والله 40 سنة، نعرف الصياد ذاك المسكين الأول البريء الذي نعرفه الطيب، الصياد الذي يحتكم من خلال لو كحيت بيحتكم. الآن في صيادين صاروا صراحة، أنا ما أقول لك ما أعمم على الصيادين،
0: أكيد أكيد.
1: لكن الآن في صار تمرد، صارت فيها فوضى، صار فيها عمل بحاجة إلى دولة. أنا أقول للمرة الألف لابد نحن بحاجة إلى دولة تمنع هذا العبث اللي هو موجود، ما لم سوف نوصل إلى مرحلة من المراحل الذي كما قلت لك الآن نحن في ظل وضع الأسماك تقريبا عندنا يعني منهارة، قد تكون في أسباب أخرى ممكن نعرج عليها فيما بعد، لكن أنا أقول إن نحن عندنا الخط الساحلي هذا الطويل بحاجة بس لمن يحميه، بحاجة إلى من يمنع التلوث فيه، بحاجة إلى من ينظمه، بحاجة إلى كذا، بحاجة لا نترك المسألة ونقول نحن والله لا، كلنا مسؤولين يا أخي، أنا واحد من المسؤول في الذي يحصل هذا، وأنا أول واحد أقول هذا الكلام، لكن أنا طرف، بحاجة إلى الأطراف كلها، هذا أصبعك الواحد يا أستاذ فهيم شبت كيف قد ما يحرك شيء، لكن الأصابع كلها ممكن تحرك وترفع. يعني أنا أضرب لك مثال، الصيادين الآن يملكوا قوارب، القوارب هذا إيش من ضوابط عليه؟ المفروض تكون ضوابط قبل ما يخرج القارب، في ضوابط لابد. الآن صارت القوارب تصنع بدون أي ضابط، صارت بعض المعدات تصنع أنت تمنعها تقول ممنوع، طيب تمام ممنوع يا أخي، هي تصنع عندك يا أخي، أوقفها، هي تصنع المصنع عندك
0: وأنت يعني تقدر توقفها فعلا،
1: طبعا تقدر توقفها بقرار من السلطة يقدر يوقفها. فأنا أتمنى أن يكون هذا الصوت الآن يسمع سواء كانت سلطة سواء كان مجتمع سواء كذا، لابد، أنا أقول الآن لابد من حراك مجتمعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا صراحة
0: أستاذ سالم، شوف أنا أقول لك يعني مصداقية حديثك أنه فعلا نحن سنطرق الحديث حتى وإن كان بارد وإن لو حار في هذا الموضوع، وأنت تعرف أنك كم حلقات وصندير حلقات،
1: لا نحن بغينا المرة إذا الحديث قاعد بسباس خلوا أبوها المرة
0: دي لعل
1: بغينا أبوها قاعد بسباس.
0: طيب شوف، لا بالعكس أنا معك يا سالم أنه فعلا المفروض يوصل
1: لا بد. شوف الكلام الآن على قول نحن التمليس ما عاد ينفع، نحن الآن في وضع بحاجة إلى عملية جراحية، بحاجة إلى عملية إجراحية، بحاجة إلى من يتحرك، يعني المريض إلى ما يبغى يتعالج يجره إلى المستشفى هناك يقول له يا أخي لقوله
0: يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه
1: بالضبط.
0: طيب سار الله يحفظك، يعني تخيل بالله عليك هذا الشريط الساحة تحدث عليه أنت 350 كيلو طولتك صح أو أكثر
1: أكثر من 350 كيلو، طيب. هذا يعني حق دولة كاملة.
0: طيب سأعود لك صبري بس أحط سؤال سالم، أنه موضوع يعني تخيل من معيب أنه ابن ساحل حضرموت بشكل عام وكأن الثبت صار خصص لمن لديهم القدرة المالية، من المعيب أنه أبناء المكلة تحديدا يلا لم يقدروا على شراء السمك ثمت بالذات، ما يعني كيف تعلق على هذا؟
1: أنا أقول لك شوف الثمت هو حالة، شوف هو أو نوع من الأسماك قد في يوم من الأيام ترى غالي، بس الآن الأسباب اللي جعلت الثمت ثابت في سعر معين يوصل لـ 8 9 10 شفت كيف، مع أنه أنا أقول الجمعيات ما باعتها أكثر من 5000 على فكرة الاعتماد. هذا كلام موضوع
0: في محور خاص هذا الكلام
1: يقول. لكن أنا أقول أنه العملية هذه بالنسبة لها شوف لها أسباب. الناس ما وجدت البديل. نحن عندنا كنا في الأسماك موجودة بديل، عندنا الشروية، عندنا الزنوب، عندنا الأسماك القشريات، عندنا الأسماك السطحية الأخرى الثانية، الحزلق، البزلق، هذا التمكري، كلها أسماك موجودة كانت تحل. وكانت أيضا من ضمن الأمور اللي كانت تهدي الأسعار كل سنة مرة بدأت في شهر عشر هي السردين.
0: بالضبط.
1: السردين السنة ده برضو انسحبت من الملعب، يعني طلعوا لها الحمراء، ما نعرف ايش سوت يعني طلعوا لها الحمراء ما نعرف ايش سوت.
0: ده بيقول بيقول ده لسان اخر حمصان عن طحن.
1: أيوة.
0: خلي نجيبه الاخيرة
1: يعني. فظلت التونة بالنسبة لنحن المفروض الان نحن التونة اسعارها تكون رخيصة، بس قلت لك لهذه الاسباب ظلت التونة متصدر المشهد، ما توجد إلا تونة عندك والحمد لله إن عادة موجودة. والعلمك التونة أكثرها شوف مش تأتي كلها من البحر، من
0: الصومال صح،
1: من الصومال، من الجزر، من سبطرة، من كل مكان. شفت كيف عادة هذه كيف تغدي الأسواق؟ لا ما تغدي هذه الأسواق بتصير مشكلة أكبر منها.
0: طيب صعبت لك سلسان صبري، يعني زي ما تفضل سلسان، وكان فعلا احنا نبغى الصوت يوصل اليوم سواء كان الحديد بارد ولا حار، يعني على الدولة اتخذ فعلا كل وتسخر كل قدراتها في تنفيذ يعني تخيل المفترض زي ما تفضلت سلفا انه تسيق امني بين جهات الامن، خفر السواحل، النيابه يعني، لكن الواقع غير.
2: طبعا يعني طبعا هي يقول لك
0: المطالبه، نحن نطالب الدوله باتخاذ اكثر طيب اجراءات.
2: هو مفروض السؤال هذا يطرح للجهات العليا يعني
0: اكيد. لا لا لا نحن في دل الان في مشهد الحلقه.
2: أيوة, ايوه بس انا اقول ان شوف لو لو لو لو تضافرت الجهود ولو تضمت الجهود كلها مع بعض وكانت النوايا حسنه بالتغيير، فهو طبعا بهذه الضوابط كلها وبهذه المكونات كلها، سواء كانت المصايد، الامن، خفر السواحل، والله بربي بتكون في نتيجه. ولو كانت النتيجه حتى 50%
0: لكن في شيء
2: يحصل. لكن الان هي للاسف انه كلين مشتت على نفسه. يعني مثلا انا بقول لك الرقابه تقول ما عندنا امكانيات في هيئه المصايد، ما عندنا امكانيات، احنا ما عندنا قارب، ما عندنا طرادات، ما عندنا. نحن جبنا له الحلول لان احنا ناس مختصين، قلنا له تبعوا جماعه الانتاج وين يدخل مركز الانزال، انت راقب في مركز الانزال، خليك من البحر رحنا بعدين بقول خفر سواحل هذا يعنيكم، ركزوا على البحر تمام. لكن للاسف يعني مثلا يقولوا لك لا في اماكن اخرى غير مراكز الانزال، مراكز غير شرعيه يخرجوا الصيد فيها. يا اخي لابد يشتغل الامن العام عنده سيارات، عنده ده يخري على السواحل. اي انسان مخالف يشوفونه نزل سمكه في مكان غير مركز الانزال الرئيسي، هذا معناه انسان مخالف
0: اكيد.
2: ضبط عليه القانون، ضبط عليه المخالفه. فهنا لما تتضافر هذه الجهود كلها وتكون كلها نوايا ان احنا بنعدل،
0: يعني في نيه للاصلاح.
2: انا بجيب لك مثل اصحاب الحامي لما خلاص اتفقوا الكل على تنظيم على الحفاظ على بحرهم، فواجهوا صعوبات كثيره. هذه انا اعتبره حد نموذجي، ولو كان يعني تقريبا مساكين يعني ما عندهم امكانيات. السلطه المحليه شفت، وانا بشكر ناس على السلطه المحليه مثلا خلاص قالت نحن شوف نحن خلاص بنحافظ على بحرنا، ما بنخلي حد اي حد يستخدم اي وسائل ضاره في هذا البحر. ليه؟ لان الحامي لها خصوصيه معينه، مثلا الحامي مثلا فيها مثلا الى 6 ميل البحر تكون البحر كله قشار وكله شعاب مرجانيه، يعني في حاضنه للتربيه الاسماك، في رعايه الاسماك، ومويل صالحه للاستزراع صالحه للوضع البيض وصالحه لحمايه الاسماك. فقالوا الجماعه هذه المنطقه كلها نحن بنحميها، وبالفعل اتفقوا خفر السواحل، اتفقوا السلطه المحليه، اتفقوا الصيادين طبعا، وقالوا نحن خلاص ما نخليها طول. تضرروا قالوا نحن اصحاب الشحر دون يصطادون، وقفوا لهم وقعدوا وقفات احتجاجيه وقعدت مشاكل، والان
0: واتى الحل
2: واستمع صوتهم في الوزاره. فالصدق الان خرج امر من الوزاره بخروج لجنه علميه فنيه، انا احد اعضائها، بل انا كنت رئيس الفريق، وخرجنا وسوينا مسح كامل للحامي، قال بنعني الحامي محميه طبيعيه
0: جدا ممتاز.
2: هذه المحميه اللي كان يتكلم عليها الاستاذ سالم قال نرى لا الود كل البلاد تبغى تلقى محميه علشان يحافظون على الاسماك. وهذا مزعج.
0: هذا دائما ديدن
2: العالم محمي. العالم الان العالم انا يعني تقريبا يعني ما امدح نفسي لكن أنا جيت من مؤتمر قبل فتره الناس كلها تتكلم على البروتيك اريا او مناطق المحميات. هذه تعزز الأماكن الأخرى اللي فيها اصطياد. المنطقة المحمية على الأقل لو تحافظ فيها على عدم استخدام الوسائل الضارة، أما الوسيلة بالعدة اصطاد فيها، لكن لا تستخدم وسيلة شبك قاعي، لا تستخدم سخاوي، لا تستخدم فيها حوي
0: مسدس،
2: لا تشتغل فيها في الليل، لا تستخدم الناظور والمسدس، فهذه بتكون حاضنة لأسماك كثيرة. وهذه المنطقة بتعطي الأسماك بتعطي حماية للمناطق الأخرى ودعم للمناطق الأخرى.
0: طيب سالم أسمع تعليقك شو تفضل وصبري وأضيف لك. يعني تخيل أنه الآن وسائل أنا لا

0: الكوتي كان مار بالسيارة واستوقفنا وكان يتخبر عن الموضوع البحر ما البحر. وتميت أحكي له ونتكلم كلام عادي. قال في قبل قال 10 أيام قال كنت مار مع خبير أجنبي قال في الساحل. قال فطلع واحد يحمل بندق ويحمل صيد ويحمل كلا. قال له كان يقول له هذا الأجنبي يقول له إيش هذا يسوي؟ قال هذا جاب صيد من برا. قال المفروض يحبس الآن يدخل حد يشيله ويدعي ويسحبه. لأن هذا يعمل قال يعمل غلط ويعمل كوارث في البحر. تخيل أن هذه الظاهرة خلال الفترة هذه السنوات الست أو العشر التي مرت بنا انتشرت بشكل رهيب جدا
1: وبوضوح يعني خلاص.
0: بل تخيل أنها تم تأسيس كيانات لهذا العالم.
1: يعني صار كيان وسع.
0: يعني صار كيان الآن صار كيان موجود وصاروا هذه.
1: مصرح أساساً.
0: طبعاً مصرح. صارت جمعية الآن جمعية الغواصين يسمونها. طبعاً نحن ما نحن معترضين على إنه تتشكل كيانات أو مؤسسات تبغى تتشكل. لكن لابد لها من ضوابط. أنت لا يمكن أنك الآن البنادق اللي عندنا نحن انتشرت بشكل فظيع جدا وصارت تشتغل. أنت تخرج الآن لو خرجت الآن يمكن بعد بيتك لو مريت شوية على خريج في العظم والأماكن هذا بتحس المرة ختايم داخل البحر كلها أضواء وكلها ناس تغوص.
1: لا لا شوف هذا أنا أقول لك شوف
0: يعني أنا أقول لك هذه الظاهرة من الظواهر الآن التي تفشت في هذا المرحلة. ناهيك عن الضوابط الأخرى الثانية موضوع نرجع إلى موضوع المحميات. المحميات الآن بالذات أنا أقول تكلمت فيها أكثر من مرة والأخ صبري وأنت وكل الناس الآن الوضع اختلف. المحمية الآن صارت ضرورية في كل المناطق وخصوصا في مدينة المكلا. مدينة المكلا نحن بحاجة إلى أن تكون مش إلا محمية, هي كلها مدينة المكلا مفروض تكون محمية. والسبب الذي فيها الناس الآن أنت عندك سكان داخل مدينة المكلا حسب ما يقولون 2 مليون أو أكثر. هذا عدد مهول, يعني هذا عدد لازم يتغذى بأسماك. يقول لك فين الأسماك؟ فأنت لما تعمل ضوابط في مدينة المكلا بحيث يكون للناس بديل. أنت تكلمت كمان عن التمد, ما التمد ووجوده تمام, لكن المفروض يكون البدائل الذي نحن نعرفها. أنا كنت أعرف أن من أكثر الأسماك الموجودة في مدينة المكلا مثلا الزنوب كان عندنا بكثرة,
2: صح.
0: الشروي كان عندنا بكثرة, الصنوفة كانت عندنا بكثرة. هذه كلها من نفس العائلة, هي عائلة ثمد واحدة يعني شوف. فكانت موجودة. فليش الآن ليش نحن وصلنا إلى هذه المرحلة؟ يعني قبل حوالي 15 يوم أو 20 يوم تخيل إنه صياد يعني يصطاد كميات كبيرة من الصنوفة ومن الزنوب. والله إنه حجم القلم هذا صحيح. يعني كيف هذا على قولهم عصير النعناع؟
1: والله زي ما
0: تفضلت كارثة يعني طبعا. إيش ده أقول للناس الحين الناس لما متبة تصحى أي لما تتكلم ويقول لك طالب الله. كيف طالب الله يا حبيبي؟ أنت طالب الله, حتى اللي يبيع الخمر طالب الله, حتى السارق لو جيت بتقول له طالب الله
1: فعلا بيرد لك
0: اللي بيقول لك طالب الله. هذا يعمل تخريب. يمكن هذاك اللي يعمل الغلط بيع الخمر والله اللي يعني ممكن يضر نفسه لكن هذا يضر مجتمع.
1: طب سام معلش انه في جدا قدام انسان نقطة مهمة في الموضوع. انا فعلا حتى تواصلت معك انه ما يحصل من عبث انه صار دين اقل من صبعي. من مسؤول عن هذا الموضوع؟
0: مسؤول الدولة ومسؤول الجمعية.
1: بكل وضوح
0: يا أخي هذا الشخص الأشخاص الذي يأتي بالأسماك غير الناضجة نحن ما منقوله لتجيبها. جيبها على قول واحد الصيادين قال كانوا يمنعون حددون فتحات الشبك. قلت له ليش حددون فتحات الشبك؟ رجل جاهل ما يفهم الكلام ولا هو مسكين. قال يا أخي مشان الصغيرة تخري والكبيرة تمسكها. هذا الآن نحن الذي عندنا يسمونه النضوج الإنسي الأستاذ صبري يعرف هذا الكلام. هذا بحاجة إلى نحن نوقف وقفة يا أخي. أنت تجيب أسماك ما فيها نضوج جنسي, أنت تجيب أسماك مثل صباعك
1: والله يعني
0: كيف هذا الكلام
1: للأسف يعني.
0: يا أخي تجي تقول لي هذا وآخر شيء تعطيها الطحن. عوذ بالله يا أخي إيش وين العالم وين الناس
1: تناطون. أنا
0: والله أنا في إزعال يا أخي. أنا زعلان لأنه والله أنا أتحسر على مواطن يخري ما يحصل صيد.
1: طيب معلش أنا أستاذك ودي اتصال مهم جدا ما سمعه لو سمحته بس سالم معنا خري عن طوره خلاص.
0: لا مش خري ما أنا يا أخي زعلان إنه الناس ما تبغى تلتزم يا أخي. دق الدولة يا أخي شيل صميل الدولة
1: يعني بخسر غياب الدولة أدى لهذا الموضوع.
0: طبعا في
1: هذا
0: الوعي أنا أكلمك وعي صيادين ضعيف. أيضا الجمعيات ينبغي أن تحاسب يا أخي. حاسبوا الجمعيات
1: وانت كنت حتى لسمعية
0: يا أخي وانت كنت حتى من لا بالأمس نحن ما نقدر نفتح حساب توقف حسابي لأنك يا أخي جمعية فوضى فيها ومشاكل سواء كان هنا في اي مكان في الشعر في المكلة يا اخي، اتخذ عليها اجره وقفها يا اخي.
1: انا اشكرك على
0: هذا هو الحل هنا.

0: على فكره الدوله بيدها سهل، مش صعب، مش صعب انه جهات مسؤوله تتصل يا اخي وقف حسابه. نحن وقفوا حساباتنا لانه يعني يقول لك لا هات من دري ايش ورقه من... كلام فاضي ذا.
1: خليني اسمع اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: من ما يا اخي؟
2: هادي بكير.
1: تفضل يا حياك الله. معك الاستاذ سالم داود، معك الاستاذ صبري نجرب. موضوع الحلقه طبعا لعلك اطلعت عليه، ازمه الاسماء في حضرموت، الاسباب والحلول. تفضل.
2: الله يعينهم، اول شيء انه ربي يوضعهم في هذا المكان
1: ياخذ زي حياك الله. تفضل.
2: بدي اتوقع انا انه الحلقه بتاخذ منحى اخر. الحديث لحد الان هو ما يعرفه الابن الشارع، يعني الناس كلهم اللي في المكله واللي في غير المكله. هذه المشاكل اللي تحدثوا فيها يعرفونها كل الناس. لكن كان المفروض كجهات حكوميه، كجهات المفروض نسمع اليوم عن ايش من اجراءات اتخذتها من اجل الحفاظ على هذا. واحد. الامر الثاني، غياب السلطه لا يعني ان كل واحد يقوم بمهامه. يعني مثلا الجمعيات عليها ان تبذل شويه فلوس من جيوب الصيادين من اجل يحافظون على حبهم بطريقه امنيه، بطريقه مع التنسيق مع الامن، يعني يدورون طريقه من اجل ان يحافظون على حقهم. ما حد يبي يحافظ على حقك اليوم، لكن يقولون قطع من اذنه وطعنها. فاذا نحن اليوم بحاجه الى ان نعيد نظرنا في الحفاظ على هذا. ما حد بيجي يحافظ على حقنا، علينا ان نجد اجراءات خاصه بنا نحن في سواحلنا وعلى الاخرين ان يجدوا. ليش مثلا والاخوه في الجمعيات وفي الثروه السمكيه يعرفون هذا الكلام، بعض السواحل ما فيها لعب، ليش يدرسون تجارب الناس ويطبقونها عندهم؟ اما انه جمعيه في منطقه مسموح لهم يستعملون.
1: لا يا بها تفضل. انا بس عشان توضح الصوره، يعني تقصد انا قرات رسالتك انه الصومال يوم الايام كان مستباح، الان قدر افضل
2: الصومال. لا ما اتكلم عن الصومال.
1: الا طيب تفضل
2: انت معك. لا اتكلم على مناطق عندنا في الجمهوريه.
1: بس الصومال مثل الان يضربها. الصومال يضرب بها المثل.
2: الصومال لانه شيء واضح وكبير، لانهم يروحون يترددون ويرجعون.
1: لا اقصد انه اقصد حمايه بحرها الان، يعني حتى تخيل انه صيادين حقنا لما يروحوا ما يحصلون الاسباب بسهوله.
2: نحن هناك ماشي دوله في الصومال، كيف يحافظون على حقهم؟
1: يا سلام.
2: طريقه يعني يروحوا يدورون لهم طريقه مش يحافظون على حقهم.
1: طيب.
2: يا اخي نحن كمواطنين اصحاب مصر يجونا عندنا المواطنين يتوجهون الحديث للمواطنين، الثروه السمكيه والجمعيات يوجهون حديثهم للمواطنين من اجل نحن نكون معهم.
1: طيب.
2: يعني مره من المرات خرجت معاهم مع الصيادين في مسيره ورافع قارب فوق عود. يعني هل هذا عيب؟ مو عيب.
1: صح.
2: يعني انا مستعد ناصر جمعيات ومستعد ناصر الثروه السمكيه من اجل ان يكون في قضيه يتحمل المواطن جزء طيب. منها.
1: طيب بها معلش عشان عامل وقت الرساله وصلت، اي سؤال بالله الله يحفظك.
2: لا هذه ملاحظه عندي انه لا نريد ان نكرر الكلام حق كل حلقه وكل لقاء وانه هذه المشاكل ماشي.
1: طيب.
2: لا نريد ان نفعل اليوم اجراءات يقولون نريد ان نمنع.
1: طيب. مو يا بها انا بعطيك يعني باختصار عشان عامل وقت في اتصالات كثيره.
2: أيوة.
1: انه حقيقه الاخوان سالم بداود كان واضح والاستاذ صبري انه يطالبون الان، مش يطالبون، سالم بداود كان اكثر جرعه، قال نحن على استعداد كجمعيات المحاسبه وعلى الدولة تقوم بواجبها، يعني هذا كلام أظن ما في أكبر
2: منه. أخي يا فهيم، أقد الشيء لا يعطي، لا تخلينا نحن ندخل في كلام.
1: لا لا لا لا لا ما أقصد الكلام، أقصد أنه أقصد أنه يا بها الكل الآن زي ما طالب يطالب الدولة
2: أخي فاقد الشيء لا يعطي يا فهيم.
1: طيب.
2: الحديث مفهوم.
1: شكرا لك الله يحفظك. شكرا لك. اي تعليق سعد سالم تفضل عشان نقول صبري.
0: والله احنا كلام يعني قد قيل، ما قالوا الاخ لياج يعني الجديد اللي نحن ما جبنا شيء جديد صح، ولكن نحن نطالب.
1: انت لا الجديد هو ان نطالب الدولة.
0: نحن نطالب الدولة. نحن ما نحن جهات يعني جهات قانونية او مسؤولة. نحن جهة يعني ممكن تكون ناصحة يمكن تكون رديف، لكن المطلوب الان
1: الدولة.
0: انت بالامس لما صاروا الصيادين وحاولوا انهم الا يرفعوا شبك من قارب بها يعرف هذا الكلام، شبك برفعوه يعني قالوا له هذا وقته مش وقته انه يشتغل، مجرد الا لما يبغى بيرفعه. قدمت قضايا للنيابه للمحاكم لكل مكان، يعني كيف يعني هذه مش مسؤوليه الدوله. احنا لما نقول الدوله لان هي الدوله هذه من اختصاصها القوانين، القانون 2 لعام 2006 حدد المسؤوليات، ما قال على الجمعيات ان تعمل كذا ولا كذا، قال على الدوله مسؤوليه على خفر السواحل.
1: انا اقول لك هي شوف
0: يعني نحن جهه مساعده، نحن جهه داعمه، نحن جهه ممكن تنظر، يعني جهه ممكن تطرح فكره، لكن لا يمكن ان تحل محل الدوله. اذا حلت محل الدوله او ارادت ان تكون حتى قريب فانا هذا بتحصل الفوضى، ونحن الفوضى طيب لا نريد.
1: طيب دقيقه، انا بذكرك بحادثه يعني لما تصدر مشهد ابناء مدينة مكلة تحديدا في الفترة السابقة اللي صار فيها إشكال مع أصحاب روكو وهكذا، فعلا المفروض تكون الدولة تحل هذا الموضوع، مش ابن المكلة ولا روكو.
0: طبعا لا دولة، هذه مسؤولية الدولة.
1: تفضل يا صبري.
3: طبعا أشكر مرة الأخ بها على هذا الاتصال. وطبعا نحن لابد يعني هو وجه الكلام أن الدولة المفروض يعني المفروض تكون حلول، ما تكون يعني ونحن نعرف الكلام هذا. نحن يا أخي جهات بحثية علمية، نعم، نطرح التوصيات ونطلع مش جهات تنفيذية. أولا كما قال أستاذ سالم. الشيء الثاني يعني هي الدولة الآن تسمع البرنامج هذا، هو يبيت على الناس كلها، ونحن جبنا الأسباب وجبنا الأسباب الرئيسية في عدم وجود أو في أزمة الأسماك، وضعناها قدام الجهات التنفيذية. يعني قلنا لهم نحن المفروض يكون كذا والمفروض يكون كذا، المفروض هم اللي يطبقون الآن. فالموضوع معروف، المفروض في جهات مختصة هي المفروض تقوم بتنفيذ هذه التوصيات وهذه القرار. بعلق على موضوع استهداف الأصغار وظهور الأسماك الصغيرة. أنا قبل تقريبا أكثر من 5 سنوات ظهور هذا النوع من الأسماك نسميها أصبعيات. كمان تكرم الأخ سالم أن هذه لن تصل مرحلة النضوج الجنسي، لأن السمكة لها فترة طول معين، بعد هذا الطول وبعد هذا الوزن وبعد هذا السن تبدأ بعملية تنضج جنسيا وتطرح بيض. فنحن قلنا لهم خلوها مرة تطرح بيض كدفعة أولى وبعدين اصطادها، ما عندنا معنى. ليه؟ لأنك طرحت ملايين البيض، لكن للأسف الآن يأخذوها قبل ما تنضج جنسيا وقبل ما تكبر. مرة كنا في ورشة عمل، وكان واحد خبير من الفاو كان يحدد نحن نوع الأسماك اللي المفروض تبيض ومسبيض. يعني جاب نحن كده مشهد وجاب نحن نموذج وقال يا جماعة سموا السمك. أقل شيء في الدول اللي ما عندها رقابات ولا عندها تنظيم أكثر، لكن بعض الدول يعني منظمة أكثر، قال يخلوها تخري جيل واحد بس ويصطادوها، فهم بيحافظون على
1: استدامة. يعني الجيل هذا بيخرب العين بيض،
3: بيخرب العين. فأنت بعدها ممكن تصطادها حتى لو كبرت شوية، بس تتعدى مرحلة النضوج الجنسي. لكن تصطاد في مرحلة النضوج قبل ما توصل النضوج الجنسي، قال هذا يدور بالمخزون، لأنه ما يعوض التجنيد أو التجديد ثاني مرة. هذه مشان نعلق على موضوع الصغار.
1: طيب أستاذ سالم، بس شو الاتصال هذا، وأعود لك في موضوع أنت طرقت فيه مهم جدا للساردين. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيك كلام معي يا أخي. تفضل من معي.
2: معكم السالة أو الصباع.
1: اهلا يا عود، تفضل. حي كلام عكس استاذ سالم داوود والاستاذ صبري ليرم، تفضل يا.
2: شكرا. اولا يعني تحياتي للاستاذ سالم والاستاذ صبري، وطبعا من بدايه المقابل اتابعها اول باول.
1: الله يحفظك.
2: وكلام جميل يعني يسرق القلب، انه في هناك يعني من ابناء حضرموت من هو عنده قلق يعني كامل على بحرنا. اولا هذه المقابل يجب ان توثق.
1: الله يحفظك. هي وثق اكيد في الاذاعه،
2: يعني يمكن انا تقريبا بعض نعرفه البعض أجهله يعني في عالم البحارنا، ويجب أن تكون هذه الوثيقة على مكتب رئيس الوزراء المعني بالأمر. لأن شوف هذه المعارك لن تتم إطلاقا إلا إذا اتخذت الدولة بقوتها.
1: أكيد أكيد يا سعود.
2: فهذا يعني واضح، يعني أيضا نحن نضع إضيف أشياء مهمة جدا، وليش نحن ما نستفيد من التجارب السابقة في إدارة الثروة السمكية. يعني الآن الناس الأسعار يعني فوق الطاقة،
1: فوق الطاقة فعلا، فوق الطاقة
2: يعني راتب ولا يشفي حتى قوت يومه، فما بالك بصيده.
1: نعم.
2: ليش نحن ما نعيد يعني تجربة التسويق الداخلي يعني المحلي اللي كانت موجودة، واستفادة من ثلاجة كانت موجودة وتملكها الثروة السمكية هذه.
1: نعم.
2: ليش هذه الأشياء كلها مجمدة؟ ليش ما نفكر في حاجات جديدة تتيح للمواطن انه يقدر يشتري الصيد بأريحية؟ اليوم الناس حتى السمك غالي.
1: نعم. ما يقدر واحد يشتري عود
2: 10,000 الكيلو.
1: نعم.
2: بناهيك عن اسماك القشور الاكشار هذه،
1: القشريات فعلا
2: تريها ابدا. ولهذا انا اقول انه الحل لم يأتي اطلاقا الا من الدولة.
1: طيب لحظة استاذ عود، لحظة هذا انا اقول له استاذ سالم، معك استاذ سالم، هل موافق على انه فعلا ما يقول استاذ عوض انه لازم ترفع برساله مشتركه الى مجلس الوزراء لاتخاذ اي رات؟ تفضل.
0: والله لا، عجبنا الاستاذ عوض في طرحه في فكرته، انه الانسان يطرح فكره.
1: يا سلام.
0: اما الكلام الفضفاض اللي واحد يطرحه ما يعني ما
1: يوصل لطريق. يعني
0: رجل الان طرح فكره وطرحها، انا اتمنى ان يكون المستمع او الانسان اللي بيطرح اللي بيتصل وغيره انه يطرح فكره بالضبط. يطرح حل
1: الناس، تفيد الناس يعني
0: الى فكره. نعم. الى حل مش
2: كلام. وايضا عندي حاجه انا اضيفها، يعني زي ما قال الاستاذ سالم يعني على المجتمع ان يتحرك
1: بالضبط،
2: ان هذا شيء تعنيه يعني
1: بالضبط.
2: والتحرك هذا ياتي باشكال عن طريق منظمات المجتمع المدني المختلفه، لان هذه هي جزء من المجتمع.
1: الله يحفظك استاذ.
2: بس حركة منظمات المجتمع المدني، نحن انا واحد من قيادات المجتمع المدني، مستعدين نحن كل ما يصلح للمواطن نكون لجانبه.
1: طيب اسمع لنا استاذ،
0: انا بس عليك بسيط استاذ عون. انا في قبل حوالي 6 اشهر او كذا كنت في دارة في ورشة، وكنت اقول لهم الان نحن كثرت ورشنا وكثرة الافكار اللي فيها، والذي يتطرح من ناس عظمة في داخل الورش، ناس مختصين واصحاب افكار واصحاب راي، دكاترة واساتذة وخبرات وغيره. فانا كنت اطرح للاستاذ محمد باغويطة وايضا صبري كان حاضر لو كنت تذكر يا صبري، وايضا باهرمز اوسان وغيره، قلت لهم يا جماعة الخير نحن الان نعمل ورش وغير مورش، ايش رايكم نقوم بفكره؟ وانا هذا الفكره اللي طرحته، قلت لهم تعالوا نجمع الافكار هذا اللي طرحت حق 70 ورشه حق 50 ورشه، هذا نطرح فيه خلاصات، هذا عصاره في افكار ناس في في في جهد ناس، نقدمها كحلول لقضايا بالذات لقضايا الاسماك والبحر وغيره، كمجموعه باكج كامل نحن نطرحه. وصراحه وعلى اساس ان احنا طلعنا طلعوا الوزاره والهيئه وطرحت هذه الفكره، نفس الفكره اللي تقول انه هذه الافكار ينبغي ان تطرح على على على مكتب رئيس مجلس الوزراء، ايضا هذه بتكون اشمل اذا كنا نحن الافكار التي طرحت في الورش ل 30 ورشه 40 ورشه، انا اعتقد انها كفيله بان تقدم حلول وان تقدم افكار وان تقدم اقتراحات وان تقدم رؤيه سواء كان انيه او مستقبليه او حتى رؤيه لعشر سنين او لعشرين سنه، هذا نحن ما نريده. لكن صراحة في بون شاسع ما بين هذا الكلام الذي يطرح وما بين يعني لمن يطرح، وهل ممكن نحن ننفذه؟ أنت تخيل يا أستاذ عوض الآن الصيادين، صراحة أنا بقول لك أنا واحد منهم، أنا أقول لك لكنهم يعملوا غلط. أنت لما الصياد يملك 100 صخوة أو 60 أو 70، لما يملك الصياد شبك طوله من هنا لما ندار الدولة، ما نحن عارفين القارب في القوانين وفي اللوائح محدد أن يكون طوله كذا، المكينة الذي يكون فيها كذا، لا يملك رافعة. الآن يتحول الصياد من صياد تقليدي إلى صياد ساحلي وتجاري، هذا حد يعرف الكلام؟ هذه مصيبة قسما بالله، مصيبة. تعالوا يا جماعة الخير نجلس حتى نجلس ونتباكى فيما بين البين، هذا هذا هذا هذا أمر خطير والله، أنا أحترق قسما بالله. لما الصياد يملك قارب الآن يضاهي القارب الساحلي في وسائله، ما باقي إلا يكون عنده ثلاجة. نحن مع التطور للصياد، ولكن التطور الذي يخدم البيئة الذي يحافظ على الثروة السمكية طبعا، ما هو هكذا. أنت يعرف الآن الصياد يملك قارب في مكينة 200 خيل ما تملكها خفر السواحل، هيا قوم امسكوا هاي 200 خيل 150 خيل، مع انه القانون يقول 75 خيل للمكينة بالذات الاوت بورد
2: الصياد هذا يعمله على عاد القوة يعني
0: طبعا، لانه العملية انا قلت لك سعود فيها بون شاسع كبير جدا، لابد الناس تجلس على الطاولة. السلطة انا اخاطب السلطة المحلية بدون اي حياة وبدون شيء، نحن اقول لك السلطة المحلية لابد الان ان تتحرك ويكون لها موقف ايجابي. هذه قضية الاسماك قضية الان صارت حساسة وقضية مهمة، ما فيها انا اشوفها مثل اي قضايا، مثل الكهرباء، مثل المسائل هذه الان التي تتعلق بها، لان هذه تتعلق بغدا.
1: بالعكس استنى نضيف الحاجة انه فعلا هذا صار غدا قومي له.
0: ايوه
1: مش الكهرباء،
0: يعني مش قضية ان هذه المفروض تكون قضية الان على الطاولة وتكون في راس القضايا، مثلها مثل الكهرباء والمياه والمعي وغيره. كيف يعني معيشة؟ هذا معيشة. انت تخيل هذا بكرة لو استمرت الامور هكذا، عندي 22 الف صياد، فين يروحون؟ هذا فين بيروحون؟ فوضى. المواطن يبغى صيد يبغى كذا، انت لاحظ كل سنة وتزيد المشكلة، كل سنة وزيد التراجع. وتعالوا يا جماعة نوقف على الاقل، نحن نقول في الفترة السنة والسنتين الأستاذ، بس خلينا نكمل هذا. السنة والسنتين نحن ما نبغى، نحن نقول نحن لا نوقف التدهور السنة هذه، نوقف التدهور. أنت تخيل أنا أجيب لك حادثة بسيطة. كنت يومنا مع الأستاذ خالد الماس اللي يعرفه الأستاذ صبري، كان رئيس الأبحاث على مستوى الجمهورية،
1: أسامة الماس
0: أيوه. فكنت أنا يوم عنده في ورشة في عدن، وكان يتناقش قبل هذا الكلام قبل 15 سنة 20 سنة، بعدين كان يقول لي انتبهوا شوفوا الحبار هذا عندكم سوف ينتهي. قلت له ليش؟ قال هذه مشاكل عندكم انتم، لا تراعوا موسم توادد، لا تراعوا صغار ولا كذا. قال شوف اذا ما انتبهتوا لهذا الموضوع سوف يموت عندكم الحبار، وفي يصير يصير تقزم، والأخ صبري يعرف هذا الكلام،
1: هذا اللي حصل الآن.
0: وهذا اللي حاصل. تخيل كنا نحن ننتج في الموقع عندنا في مجمع التسهيلات السمكية ننتج 25,000 طن، 25 طن في اليوم الواحد.
1: الله.
0: الآن 200 كيلو يا جماعة، انتبهوا.
1: 25,000 طن إلى 200 كيلو،
0: مش 1000، 25 طن
1: إلى 200 كيلو.
0: هيا تخيل انت فين هذا الكلام. لابد من وقفة.
1: طيب معناك عشان تغادرنا بس اتصالات كثيرة من اي اضافات اخرى
2: اقولها للاستاذ سالم.
1: ايه تفضل بسرعة. لحظة
2: صبري، يعني ما اشد على ايديهم انهم ان هذا الحاجة كان فيها من الشفافية المطلقة يعني هذه كوثيقة عمل وثيقة يجب تطلع على يد على مكتب المحافظ وعلى مكتب الوزير وعلى مكتب رئيس الوزراء.
1: استاذ عوض،
2: انها اوضحت للناس اشياء كثيرة.
1: انا اقول استاذ عوض، يعني كل الثقة، أنا أقول أتكلم بكل ثقة في برنامجي بدأ برنامج قال هو دائما قضايا مفتوحة وشفافة.
2: نعم.
1: أنت كما أدرنا حلقة معك حول موضوع الموظفين وهكذا، فثق كل الثقة أن سنظل بإذن الله نبحث في هذا الموضوع إلى يريد الله أمرا كان مفعولا. يعني
2: شكرا.
1: يعني هذا مش أول حلقة وصل بإذن الله. وكل ما جد جديد
2: هذا الحلقة يعني.
1: الله. وكل ما جد جديد
2: للجنود اللي وراء.
1: الله. وكل ما جد جديد أستاذ عصام، نستضيف الأستاذ سالم صبري، كل مختص في هذا الموضوع. يسلم بلغوم كان دائما معنا يطلع ولنا فعلا وعذره معه. شكرا سعود. شكرا استاذ، بس عشان اضيف لكلامك فعلا انه من 25 من
0: طيب
1: الى 200
0: كيلو،
1: يعني نعود نفس المشكله عدم مراقبه الساحل.
0: ايوه هذا قلت لك انت تخيل. انا اقول لك ما يعني انه الصياد انت شوف لابد له من ضبطه، لا تتركه يعمل. في الأخير هو يقول لك أنا طالب الله، وقلت لك ما يوم قلت لك طالب الله دي يعني كلهم، حتى شارب الخمر طالب الله،
1: حتى
0: والسارب طالب، وكل الناس طالبين الله. وهذا كلام، هذا حجة ما لها، ما مصحح.
1: حتى النفل عملية الاغتيال قالنا
0: طالب الله لا نحصل له فلوس يعني، شفت كيف. فدي نفس العملية. الصيان طبعا بحكم الوضع الاقتصادي، أنا ما أقول لك برضه قدم له العدل، لا بالعكس. أنا أقول عليه أن ينضبط، تنضبط الناس كلها. تخيل الآن نحن نعاني مثلا بموضوع يعني على قولهم الصني، الآن صني كما لها كما الأقلام يصطادون بكده، يجيبونه عشان يجيبون لك تمد، يجيبون لك أسماك وغيره. الآن ملقين له يمان لشيلة على قولي، يعني ماسكين وضرب. يا جماعة الخير استحوا قليل شوية، هدوا قليل، خلوا بس خلوها للصني، لا يخرجون اللي يسوقه واللي طيربه واللي منع. طيب إيش الفوضى هذه؟ فين الناس؟
1: طيب
0: والله انا تحسر يا اخي. لا
1: تعال يا استاذ صبري، تفضل.
3: طيب
1: تفضل.
3: انا بعلق بس على الموضوع.
1: تفضل خذ راحتك، الله يحفظك. في اتصالات كثيره، تفضل.
3: لا بس نحن مشان الناس نسمع الناس، نحن جينا جان نسمع الناس.
1: الله
3: بالعيد نكرره. بس انا اقول حاجه.
1: تفضل.
3: موضوع الصني هذا واستهداف الصني، يعني في نظام في اللائحه يقول
1: ممكن. صوت الراديو يا اخي لو سمحت، الله خليك على الخط.
3: ممكن تستهدف صغار الاسماك او صغار الاسماك للصني، نحن قلنا بالله، وهذا للصني اللي تصطنيه، مو اللي انت تبيعه تسوقه في الاسواق. الان يسوق في الاسواق
1: زي ما قال
3: شاك. يعني جدوب صغير زي هذا ولا زي هذا يسوق في الاسواق، من بياخده؟ الناس تطرعه شيء خم يزقلهم بو.
1: طيب المتصل، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: لو سمحت بس الله يحفظك، خفض صوت الراديو تماما واسمعنا من التليفون لو سمحت بس.
2: السلام عليكم.
1: بس لا زال الصوت في صدى، الله بارك فيك. غلق الراديو تماما، السكره واسمعنا التلفون. تفضل من معي.
2: السلام عليكم. معك عمر فؤاد باجنيد، باحث سيادة بهذا الامر.
1: عمر فؤاد تفضل. يا عمر تفضل.
2: على المعي سهل وقتلها بس موجه للأستاذ سالم بداود. أولا نشكركم على الاستضافة كثيرا من أستاذ صبري والأستاذ سالم بداود.
1: لايك الله، تفضل.
2: حسب يعني التقارير والبحوث السابقة إنه كان في دور سابقا يسمى مقدم البحر أو كبير للبحر للصيادين، وكان رديف يعني دور السلطة أيام السلطنة القرطية وما قبلها. وكان كلامه يعتبر يعني يعتبرون به جميع الصيادين سواء من صغار ومن شباب،
1: يعني حاكم السوق يقولوا له هكذا
2: زي الكونتات، كل مجموعة من الصيادين. زي ما يعود لهذا الدور يعني يكون مثلا معاون، يعني جميع الجمعيات في سهل حضموت تتحل مع بعض فلا تجد مجلس وزير القيادة بحيث انهم يعاونون دور المصائد ودور الابحاث لحماية البيئة البحرية بشكل عام.
1: طيب خليك على الخط يا باجد، الاستاذ سالم بيت داخل معك، تفضل استاذ سالم.
0: شوف هذه كانت فكرة طيبة وقديمة، ولكن قد يعني نحن اذا ما نقدر يعني نطبقها بنفس الاول لما عيد. نحن 40 سنه يعني عدد الصيادين كانوا عندك منهم 300 او 200 نفر، نحن نتكلم على 22 الف صياد داخل البلد هذا، فهم بحاجة الآن مش إلى مقدم، بحاجة إلى شرطة الآن، بحاجة
4: إلى قوة،
0: بحاجة إلى قوة أكبر. نحن صح نحن ممكن نساعد في هذا الجانب كجمعيات،
4: بعدين الناس خليط،
0: بعدين الناس خليط معاش الآن الصيادين لما تعينوا تحصلوا في حلقه من التليفون يعني كان الصياد مسكين أول معه حاجة بس يعني ما معه لقولهم الكيس حق نشوف ما هذا الأمور كلها طيبة هي من ناحية، لكنه كانوا الصيادين كانوا مجتمع صغير وبسيط فكانت مشت الفكرة، لكن كفكرة كفكرة ممكن تتطور بس مش بشكل بالشكل اللي تذكره، لكن فكرة هي طيبة الفكرة شبكة ممكن تكون مرجعية مثلا من الجمعيات فيها يكون شرط يكون فيها كذا قبل ما توصل إلى الجهات العليا وغيره تكون في يعني مجتمع أكبر أو تكون في نظرة أوسع من هذا الكلام.
1: طيب أستاذ سالم قبل ما أستاذ صبري عفوا قبل أن نلقي اتصال آخر خلي شوي نعود إلى موضوع مهم جدا اللي هو الغذاء القومي. أنا دائما أتذكر في حديث الأستاذ سالم دائما يطرق عليه طرق حارق اللي موضوع السردين ومصانع الطحن. أنتم كمركز أبحاث أو هيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية يعني فعلا تفضل أستاذ سالم وذكر أنه السردين هذه المرة والكل مشاهد كنا نشوفه يعني ونحصل طحن يعني الطحن مصانع الطحن هذا مشكلة أخرى كيف تعلق لهذا الموضوع؟
3: طبعا طبعا موضوع السردين موضوع مش حديث اليوم ولا نحن من زمان ونحن نقول السردين يعتبر الغذاء الرئيسي للاسماك ووجود الاسماك هذا كله يعتمد على وجود السردين في هذه المنطقه ونحن السردين يدخل عندنا موسمي كمان يعرف السسال ويعرفون كل المختصين والباحثين السردين نحن في دراسات له في مركز ابحاث علوم البحار من زمان من ايام خنبش وايام أعتقد إنه اسمه لا إله الله بن وبر وكانوا الناس مهتمين بالسردين لأن السردين يعتبرونه الغذاء الرئيسي يبدأ من السلسلة الغذائية الدنيا باعتباره بعد القشريات هذا السردين والعالم كله يقول لك السردين أو السمول بيلاجيك فيش على السردين أكثر شيء هذا لابد أن تحافظ عليه وسوي له إدارة مستدامة لحاله لأنه لما يكون موجود هذا بالبحر معناه أن البحر الأسماك كلها تقدر تحصرها وتجيبها لعندك فنحن يدخل عندنا السردين موسمي يبدأ فتحه من 1-10 أو يبدأ في نهاية في منتصف 9 كده يبدأ يظهر الآن تأخر كتير وليش بسبب الضغوطات الأوفر فيشينج الصيد الجائر اللي عليه طبعا أنا لما أربط الموضوع بمصانع الطحن تكلمنا كتير ومرارا أن المصانع الطحن هي اللي هي الطامة الكبرى لأن مطانة مطانة عطت الناس الفرصة أن تصطاد الكل يصطاد السردين كان ما يصطاد السردين إلا الناس اللي معروفين اللي يبغوا بصنية واللي يبغوا بينسنوا بيسوقونه في الحرائق أما الآن عارفين أنه هذا فيه سوق مفتوح حلو مطانة الطحن فالناس تأخذه فالناس الخريق كلها تصطاد والناس كلها سوت لها حاوي كلها والآن الاستنزاف بالسردين هذا سبب رئيسي في اختفاء الأسماك سبب رئيسي ارتفاع اسعار الاسماك برضو انا الله. اقولها بكل صراحه ولا باحد
1: يا سلام
3: ولا عارف ولا عارف
1: الله تعيبنا
3: وانا تكلمت وانا تكلمت براره وتكلمت في مؤتمر اللي لقوه الجامعه الجامعه
1: كانت والله عاجبين بصراحتكم تفضل
3: قدمنا كل شيء يقول لك مره يعني مثل في السنغال نفس الطريقه هذا جت مصانع طحن وبدات تنشر مصانع قدها 5-6 مصانع وكانوا يستهدفون السردين والاسماك البلاجيك فيش الصغيره على قولهم قام ثوره في السنغال ثوره اغلى ما خلوا الدوله تغلقها المواطنين راحوا غلقوها
1: يا سلام
3: علشان يحافظون على سبل العيش اللي اتكلم عليه كنت لان جبت لنا سبل العيش لان كسب العيش اصلا اساس الاسماك الصغيره هي اللي بتخلي البحر ينشط بتخلي البحر يوجد فيه توالد
1: يعني وكانك الان ترسل رساله انه ما ياتي الحل الا من نفس اهل البلد
3: طبعا الناس لابد تكون متقبه تعرف ان هذه السردين تعتبر هي الاساس لوجود الاسماك
1: استاذ تفضل في هذا السؤال
0: لا والله شوف انا
1: عشان عام الوقت في اتصال
0: لا شوف انا اقول لك موضوع السردين الناس شبعت فيه كلام
1: لازم حتى الموضوع
0: ايوه طبعا للناس في شبعت كلام وطرحت اراء وطرحت مقترحات وينبغي حل قطعي ما في صفطه في هذا الكلام اغلاق
1: حلو.
0: مصانع
1: يا سلام.
0: السردين
1: تعيبنا سلام
0: هذه واحده الشيء الثاني يا اخي نحن الانسان على قول ذاك شوفها إذا ما أخذ العبرة من الواقع الذي يعيشه وما يترتب عليه أو العبرة من الآخرين من الدول الأخرى إيش الذي سوت إيش الذي طورت إيش صلحه طيب من أين بيأخذ العبرة هذا ما في وحي من السماء بيجي هنا يا حبيبي العبرة الوحي الآن الذي عندنا الذي نأخذه هو الواقع الذي نعيشه هو واقع الناس هو تجارب الناس هذا هو الوحي ما في واحد بيجي خلاص يا أخي هذا في حاصل واحد اثنين ثلاثة في مشاكل. نشوف عندنا مشكلة, نحن عندنا مشكلة الآن في مديرية المكلا أو في حضرموت, عندنا اختفاء أسماك, عندنا انقراض الأسماك, عندنا قلة في الأسماك, عندنا في الساردين, عندنا طيب يا أخي إلى متى نحن ما نصحى, إلى متى نحن ما نستفيد؟ الوضع الأسماك الآن قلت لك مش في الهاوية, سقط في الحفرة, والآن يلا أول شيء شيلوا من الحفرة,
1: رجعوا
0: الآن طبيعي. هذا كلام يمكن أنا مرة قبل فترة من الزمن قلت لك نحن الوضع السمكي يعيش حالة سرطانية متقدمة, وهذا اللي أقوله
1: ميت والآن استفحلت يعني,
0: والآن استفحلت الدرجة الرابعة أعوذ بالله.
1: طيب سالم عشان عنوك بس
3: يسمع الاتصال نسمع الناس
1: لا صار. يعني هذا اتصال بس بحلو بعشون معالجات منكم. ألو السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
1: تفضلين معي.
5: محمد.
1: تفضل يا محمد بسرعة ما عفشوك دعنا الله حفظك ما عليك.
5: صياد الكادح لما تقول صياد الكادح التعبان اللي يقوم الفيا يروح البحر حق البحر فاضي.
1: أيوة.
5: الزبود ديل اللي هم في خلف الحواري حقهم الزبود والصومال. يسرون بالليل طول الليل وهم يسرون يقحرون الصيد كله على المسكين هذا الصياد اللي يقوم. الجمعيات من ده هم يوم يروحون عيالنا ديل يوم يروحون للصومال بيرعلي ودي يطردونهم. كلهم يطردون وهالبير علي وهالشحر وهالبير
1: يعني. وكأنك تقولي تبغين الدولة تتدخل في هذا الموضوع صح؟
5: الكلمة تتدخل لجمعيات
1: يا سلام ما الجمعيات طبعا طالب نفس مطالبتك انه لازم الدولة تتخذ مسار في هذا الموضوع.
5: صياد مسكين وده اليوم من بلدانهم لهنا.
1: الله يحفظك شكرا لك محمد شكرا بإذن الله إن شاء الله توصل رسالتك بإذن الله إن شاء الله توصل رسالتك محمد بإذن الله إن شاء الله مشكور الله يحفظك. أستاذ سالم الحلول والمعالجات لأن موضوعنا عارف 10 دقيقة أو دقيقتين مع تفضل استاذ.
0: والله نشوف إن الحلول قلت لك الناس ترجع إلى عقلها شفت كيف يكون في تضافر ما بين السلطة المحلية سواء كان ممثل بالأخ المحافظ أو سواء كان ممثل بهيئة المصايد الجمعيات المجتمع المدني يساعد أو لابد من وقفة كلهم مع بعض البعض في وضع حلول ومعالجات للموضوع السمكي وتكون فيه إجراءات ومحاسبة. لا يمكن تقول
1: غير ذلك لا.
0: غير ذلك لا لابد من وجود المحاسبة. أول من يتحاسب هو الصياد. شوف أنا أقولها للمرة
1: مع أنك ليس معينة كالطالب
0: محاسب الصياد الكل يتحاسب من يخطي يتحاسب. أنا أقول لك وأقولها للمرة العاشرة لا أحد يقول الآن في مراكب صيد تصطاد عندنا المراكب التجارية لنا مش الكلام حق المرة اللي جابته هذا جانب ثاني اللي نتكلم عليه نتكلم عليه على المراكب الكبيرة المراكب التجارية لا توجد عندنا مراكب
1: ما في مراكب
0: جرف أبدا ما في عندنا
1: من كان شاهدنا في أم عيوننا
0: أيوة كان عندك اليوم كان الزمان أول قبل 20 سنة لكن الآن أقول لك لا توجد مراكب صيد تجاري أو صيد ساحلي ما يسمونه. الآن نحن عندنا صياد وصياد هو جزء من الصيادي مش كل الصيادين. لا أقول إنه في صياد
1: جزء من المشكلة
0: أيوة جزء من المشكلة لابد من ضبطهم. حتى الصياد التقليد العادي لازم ينظم. البحر الآن صار أقول لك زي ما قالت مرة مثل الختايم خريش أقول
1: فعلا.
0: كل الناس تصطاد في أي وقت في أي لحظة هذا غلط لابد من وقفة. لا البحر يبغى يهدى حتى ابن آدم ينام طيب خله شوي ينام يا أخي
3: طيب طبعا مرة
1: كجهة الآن رسمية
3: كجهة رسمية نحن
1: مفشوكت معي ما دقيقة
3: نحن كجهة رسمية لابد من تضافر الجهود كل الهيئات تمام أننا لابد من تطبيق اللائحة الصيد التقليدي في حضرموت. هذه اللائحة لو طبقت لو حتى يعني جزء منها تطبق نحن بنقدر نحافظ على الأسماك بس تطبق من الجهات التنفيذية اللي تكلمنا عليها سواء كانت هيئة المصايد خفر السواحل الأمن العام ولابد من رؤساء الجمعيات. رؤساء الجمعيات يعرفون ان المسؤوليه برضو تقع على عاتقهم والصياد ونفسه لابد يعرفون ان الالتزام بالقوانين والاجراءات هو اللي بيضبط اسماكه وبيعطي ثروه مستدامه ومخزون دائم.
1: طيب هذا ما طالبه الاستاذ سالم انه حتى هو مستعد المحاسب يقول لك هو صيادينه الكل يطبق عليه
3: الحمد لله
1: طبعا الفكره. عزيزي المستمع يعني المفروض والله العظيم انا اقول المفروض حلقه يعني تطول شويه اكثر لكن هذا ديدا البرنامج أتت الإشارة المخرج أسامة جابر لكن بإذن الله هذا الموضوع أنا أشكر الأستاذ سالم في بداود رئيس جمعية الصيادين المكلا والأستاذ صبري نجرب رئيس أو مدير عام هيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية على صراحته في هذا الموضوع وكان المداخلات كانت جدا ممتازة وكنا المفروض نفتح أوسع للاتصالات لكن وقت البرنامج ضيق لكن وعد بإذن الله أستاذ سالم ممكن ندير حلقة أخرى
0: مش
1: مستقبلا
0: ان شاء الله
1: استاذ صبري
3: ان شاء الله
1: باذن الله
3: ان شاء الله
1: طبعا هذا وعد الاخوان وباذن الله سنكون معكم انا في محمد باخريه في حلقه قادمه تحياتي دمتم في حفظ الله تحيات العزيز اسامه عمر جابر وعبد الرحمن سقاف الى الملتقى
3: شكرا.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عرضا بقى الحادي عشر. أدانت المملكة المتحدة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على تعز وتهديدها لحياة المواطنين. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ستيفن داوتي في بيان أن عنف ميليشيات الحوثي الإرهابية أشعل فتيل الحرب في اليمن مجددا، متسببا بخسائر مؤسفة في الأرواح والتشريد والمعاناة. وصلت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتحمل وزيرة الخارجية رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. دشنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة التعبئة العامة والنفير المجتمعي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في عدن ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مساعدي وزير الدفاع ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات ونوابهم ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع. كرمت نيابة استئناف سيئون 60 من القضاء وأعضاء النيابة والموظفين تقديرا لجهودهم في خدمة العدالة والمجتمع. وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أن التكريم يمثل حافزا للعاملين في ميدان العدالة لمواصلة العطاء، مشيدا بالإرث القضائي الذي تتميز به حضرموت، مؤكدا أن دعم مؤسسات القضاء والأمن يمثل ركيزة أساسية لبناء الدولة وترسيخ سيادة القانون. بحث المدير العام لمديرية الشحر المحامي حسين عبد الرحمن غداف مع مدير ميناء الشحر أسامة بغريب آلية سير العمل في الميناء وأبرز المستجدات المتعلقة بنشاطه إلى جانب سبل تطوير العمل في الجانب السمكي وتعزيز تنظيمه بما يخدم الصيادين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بالعمل داخل الميناء وأهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحسين الأداء وتنظيم الحركة والأنشطة المختلفة والحفاظ على الميناء ومرافقه وتهيئة بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة البحرية والسمكية. ناقش المدير العام لمديرية الشحر المحامي حسين غداف مع لجنة المناقصات بالمديرية الجوانب الفنية لمشروع تحسين وتجميل مدينة الشحر الشارع البحري ورفع المواصفات الفنية بما يتناسب مع العوامل والظروف الجوية ويضمن استدامة المشروع وجودة تنفيذه إلى جانب استعراض عددا من المشاريع الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البنية التحتية في المديرية. وتطرق اللقاء إلى سير العمل في مشروع تحسين وتجميل مدينة الشحر الشارع البحري وما يتطلبه من متابعة مستمرة وتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة منه وإظهار الواجهة البحرية للمدينة بصورة حضارية وجمالية تليق بمكانة مدينة الشحر. مستمعينا الكرام من إذاعة المكلا صوت حضرموت قدمت إلى حضراتكم عرض أنباء الحادي عشر. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: do Karatin.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.
3: كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي.
4: تعا شوف عبدو كاراتي، تعا شوفوا بيعمل ايه، تعا شوف عبدو.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اجرف الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة ويدور الليه في الهوى طيحين
3: الهوى طيحين كم من لأولى حصلين لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شاوي.

0: اسمع يا ابو العز، العيش المخصوص ده مش هيتخبز ليا لوحدي يا ابو العز، كل الساده المواطنين الكادحين لازم تاكل عيش مخصوص وحسب المواصفات، فاهم ولا مش فاهم؟
1: لا مش فاهم يا
0: عبد. بسيطه خالص، تفهم بطريقه تانيه. خد
2: يا خبر يا ابو العز، طرف الهوا
3: يا عوه الله، ده ولا افلام السيمه. ربنا معاك يا عم عبد الرب.
0: سكوت، تعال تاني يا ابو العز، لسه انا عاوزك.
1: يا ويلك مني يا عبد الرب، ما تاخدني على اخوانه. طيب خد.
0: ايه ده معلم ابو العز، ماسك لي خشبه دي تلعب بيها مع العيال اللي زيك؟
1: تعالى يا عبد رب
0: جايلك.
1: خد
2: يا خبر، دي الخشبه انكسرت على دماغ الاستاذ عبد رب.
0: يا ابو العز بقول لك بلاش لعب عيال، شوف بقى خد. سكوت. من هذه اللحظه يا ابو العز العيش هيكون حسب مواصفات وزاره التموين، الوزن سليم، الدقيق غير مخلوط بمواد غريبه كالزلط مالوش وجود، اللحمه هتتباع حسب التسعيره، وكذلك الخضار. سامع يا ابو العز؟
1: سامع سامع.
4: ترى

0: انت فين يا سلوى؟
1: اي خدمة يا استاذ جميل. يا خبر، مالك يا استاذ جميل؟
0: لا لا ما فيش حاجة، دول شوية اجهاد بس من كثرة العمل.
1: حضرتك لسه جاي من البيت، يعني جاي مستريح.
0: ايوه يا سلوى صحيح، انا لسه جاي من البيت، لكن الاجهاد ده كان من امبارح.
1: الف سلامة ليك يا سيادة المدير.
0: عاوزه؟
1: هو مين يا فندم؟
0: هيكون مين يعني؟ عبد ربه.
1: حالا يا فندم.
0: سلوى اوعى تقفل الباب ده بعد اللحظة دي، سيب الباب مفتوح على طول.
1: مش عادتك يا استاذ جميل، ده انت دايما بتحب الباب مقفول واللمبه الحمراء والعه.
0: لا انا عاوزه مفتوح على طول. افتحيه.
1: حاضر.
0: او ابعتي جيبي نجار يشيل الباب خالص. مش عاوز كلام كتير، فاهمه؟ انا مش ناقص، انا مكسر، انا عاوز عبد ربه.

0: سيارة المدير أفندم. إذا كنت عاوزني في حاجة مهمة أنا تحت أمرك، عاوزني في حاجة هايفة أنا مش تحت أمرك، وهعرف إزاي أربيك.
1: يا أستاذ عبد ربه ممكن تهدى شوية؟
0: أنا هادي أهو وكويس قوي أهو.
1: يا أستاذ عبد ربه
0: نعم.
1: ممكن تتفضل تستريح؟
0: ممكن.
1: يا أستاذ عبد ربه
0: نعم.
1: تحب تاخد إيه؟
0: ما خدش حاجة، أنا مش جاي الضايف، أنا علشان بصفتك يعني رئيسي احتمال تكون عاوزني في شغل.
1: أستاذ عبد ربه ما ياخدش حاجة، شاي قهوة؟
0: بقول إيه؟
1: نعم.
0: لبن العصفور
1: أفندم.
0: لبن العصفور، عاوز واحد لبن العصفور.
1: ظريف ظريف قوي يا استاذ عبد رب. بس انت عارف ان لبن العصفور ده غير متوفر، يعني ما فيش منه حتى في اي صيدليه.
0: انا بقى عاوز لبن العصفور.
1: طب اطلب اي حاجه متوفره مش في السوق المحلي بس، في السوق العالمي كمان. وفين؟ لو في بيروت، في لندن هجيبه. انا والله كنت بعت اشتريت لك واحد لبن عصفور من امريكا. لكن ده مش موجود اصلا.
0: مش موجود يبقى خلاص، الف شكر يا راجل يا مغفل.
1: يا دمك خفيف قوي، دمك خفيف قوي يا عبد ربه، وانت بتهزر معايا.
0: صحيح
1: والله هزر معايا يا راجل، هزر، انت صاحبي. ما بقولك ايه، ما بلاش لبن العصفور ده وتاخد فنجان قهوه على الريحه يحدق دماغك يعني.
0: اسمع.
1: نعم.
0: يا راجل يا مغفل. انا بقى لا عاوز شاي ولا قهوه ولا حتى كمون، عشان كده طلبت لبن العصفور، وانا عارف ان مفيش حاجه اسمها لبن العصفور، وكل ده عشان تقول لي انت عاوزني ليه من غير عزومات. انا مش فاضي،
1: انا بس عاوز اقوم بالواجب.
0: الواجب انك تقول عاوز مني ايه.
1: حاضر
0: اهو كده.
1: اقول لك ايه يا عبد ربه؟
0: ايوه.
1: ايه اللي انت عملته معايا امبارح ده يا عبد ربه؟
0: هو حصل ايه يا فندم امبارح؟
1: انا كنت قايم عشان اضربك
0: كويس،
1: بصيت لقيت نفسي طاير في السقف وصائد تحت المكتب واغمى عليا.
0: ممكن سيادتك ما اغماش عليك بعد كده خالص يا فندم.
1: ازاي؟
0: مالكش دعوه بيا، تسيبني اشوف شغلي زي ما انا عاوز.
1: انك انت اللي ضربتني.
0: هو انت مش عارف الحكايه دي ولا ايه؟
1: ايوه بس يعني دي حاجه مش معقوله، انت على اتصال بالجن؟ ليك اصدقاء عفاريت؟
0: ايوه، اصدقائي كلهم عفاريت وجان، وانا مش عاوز حاجة غير انك تسيبني اشتغل وامشي المصالح.
1: طيب يا عبد الرب.
0: ايوه.
1: تقدر تروح تشوف شغلك.
0: يعني ما كنتش عاوزني في حاجة مهمة ولا حاجة؟
1: لا لا لا، انا كنت عاوز اتأكد من انك انت اللي ضربتني.
0: انا من رأيي انك تتأكد من الحكاية دي. عامل
1: عامل معروف، اعمل معروف، انا في عرضك.
0: طيب يا جميل، المرة دي سماح، بس على الله تحصل منك اي بادرة لتعطيل الشغل، اللمبة الحمراء دي تشيلها خالص، فاهم؟
1: فاهم يا عبد الرب.

0: ألف سلامة ليك يا معلم.
1: إيه ده يا حلواني؟
0: نعم يا معلم.
1: سبحان الله يا ابني، دي ولا رفصة الحصان.
0: لما يا معلم الحقيقة اللهم صل على النبي، كنت عامل زي رواد الفضاء في الجو.
1: الشيخ أنا كنت عارف أنا فين.
0: لما إيه يا معلم؟ عمة المعلمة بتاعتك اختفت خالص.
1: حلواني.
0: نعم.
1: اسمعني كويس أوي يا حلواني.
0: أيوة يا معلم.
1: الراجل ده جت له القوة دي كلها مرة واحدة إزاي؟
0: حسب السمع يا معلم إن في لعبة اسمها الكاراتيه. أنا بشوفها بالسيما. يعني يظهر إن عبد ربه اتعلمها.
1: كاراتيه؟
0: أيوة كاراتيه.
1: طب اسمع بقى، سيب القهوة دي حالا دلوقتي وروح نادي للرجالة بتوعي كلبز ولا طزان وميخة.
0: حلمك عليا بس شوية يا معلم. لا كلبز ولا طزان ولا ميخة ولا أي حد هيعرف الكاراتيه. مفيش حاجة تغلبه إلا الكاراتيه.
1: لا لا لا لا، ما مش طريقة دي أبدا. مش معقول يا عالم، عبد ربه اللي طول عمره هايف يبقى الشجيع بتاع الحتة كلها.
0: الكاراتيه، اتعلم الكاراتيه يا معلم.
1: بس يا انت ماشي كلام فارغ بقى.
0: انت حر.
1: الإهانة اللي حصلت لي دي لازم ارد عليها. انا بقيت مسخة في الحتة بحالها.
0: وناوي تعمل ايه بقى يا معلم؟
1: هقتله.
0: ايه؟ انت هتقتله من هنا ونروح لما احنا كلنا من هنا؟
1: يا واد مش انا اللي هقتله، انا حصدر اوامري بانه يموت، وكلبز هو اللي هيقتله.
0: يبقى كلبز هو اللي هيروح السجن.
1: وماله يا اخي، وفي يعني لما يروح السجن ولا حبل المشنقة يتلف حوالين رقبته حتى. في الزوم يا هاد نادي رجالة.
2: كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي
3: كاراتي كاراتي
2: كاراتي
3: كاراتي كاراتي
2: كاراتي
3: كاراتي.
4: بابا تعرف انا سعيدة جدا بيك وبكل حاجة بتعملها دلوقتي.
5: يعني مبسوطة مني يا هالة؟
4: مش انا وبس، دي الحتة كلها كانت بتتكلم على اللي انت عملته في ابو العز.
5: العيش بقى زي الفل، الرغيف رغيف مش بسكويت.
4: بابي.
5: ايوة هالة.
4: انا مليش مزاج اروح البيت دلوقتي.
5: يا بنت الساعة بقت 12 بالليل دلوقتي.
4: ايوة بس عايزة اتمشى معاك شوية في الهدوء. اقولك بلاش نركب اي مواصلة لغاية البيت، نتمشى احسن وهي رياضة.
5: انا مش خايف على نفسي يا هالة، انا امشي 1000 كيلو دلوقتي ولا يهمني، انا خايف عليك انت.
4: انا كمان عاوز امشي شوي. نادر قوي يا بابا لما بمشي معاك. الاول كنت بخاف لكن دلوقتي انا مش خايفة. تعرف يا بابا دلوقتي وانا جنبك بحس بالامان.
5: عندك حق يا هالة، الاول انا كنت ملطشة الكل.
6: يا سيد.
4: ايه ده ايه ده، حد بينادي يا بابي؟
5: جايز مش فينا.
6: انت يا استاذ، انت اخ اللي عم مش سامع.
4: الله ايه ده، ده الزاهر يا بابا انه يقصدنا احنا.
5: الله، ده امين شرطه ومعاه واحد زميله.
7: استنى يا محترم.
5: افندم مساء الخير.
6: انت
5: نعم.
6: انت رايح فين دلوقتي؟
5: مروح.

0: يا سيدي خلي البطاقة معاك، لما نعوز البطاقة احنا اللي هنطلبها.
1: ملاش البطاقة، اقدر اعرف حضرتكم عاوزين مننا ايه؟
2: انت جاي منين؟
1: الاول انا كنت رايح فين، دلوقتي جاي منين؟ انا بتمشى شوية مع بنت.
0: بنتك برضو يا راجل يا شايب
3: بابا.
2: ايوه ارسموا علينا القرع بقى، انت تقول لي بنتي وهي تقول لي بابا.
1: اسمع يا ابني، انت وهو بالذوق وبالإنسانية خلي عندكم أدب.
0: أدب. طيب بقول ايه، هو أبوك ده حلو؟
3: اوعى كده شيل ايدك يا قليل الأدب.
2: اوعى تعمل خمسة وانت عليك الصنف ده، انا عارفه كويس.
0: البنت وقال. بقول لك ايه يا سيد، توكل على الله، روح انت وسيبها لنا، احنا هنتصرف معاها كويس قوي.
1: اروح واسيب بنتي؟
2: ده مصر على انها بنته. يابا احنا عارفين شغل الاوانطه ده كله، انت فاكرنا عساكر بشرايط؟ احنا امناء شرطه. يعني بعد الثانويه العامه. عيال على كيفك، عيال مخلصه.
3: لا دول باين عليهم مفيش عندهم لا ذوق ولا اخلاق.
0: لا
3: كمان
0: ذوق ولا اخلاق؟ طيب طبعا. احنا هنتفاهم يا حلوه.
1: انا بقى اللي هتفاهم معاك. هلا امسك الجاكيت وقرطاس اللب ده، تعالى يا واد انت وهو، خد خد، وتعالى انت كمان خد.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: karate, karate, karate, karate, karate, karate.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواه البخاري. معناها يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إذا استطعت أول من يدخل السوق،

لا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. رواه مسلم. وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم.

الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم.

الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت مرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يعجبك من فلانة وهي هكذا؟ قالوا: أشارت إلى أنها قصيرة. قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت، رواية لأنتنت. فتأملوا خطر الغيبة، تأملوا إثمها العظيم الكبير. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها في أحاديث كثيرة، بل وفي آيات في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية. ومع الأسف الشديد، مجالس كثير من الناس لا تحلو لهم إلا بالغيبة والنميمة والوقوع في الناس وفي أعراض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أو قال السائل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إنه ميزان بينه لكم نبيكم عليه الصلاة والسلام. فانظر فيما تذكر به أخاك، لو سمعك أتراه يسر؟ أتراه يفرح أم يغضب ولا يحب هذا؟ إن رأيت هذا غير محبوب عنده فاعلم أنها الغيبة. تأمل
السائل يقول: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا قلت نصاب ظالم غشاش وأنا صادق يا رسول الله، ما أنا بكذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة، وإن كنت صادقا، لأن الإسلام لا يحب من أبناء الإسلام إلا الكلام الحسن، إلا الكلام الجميل، إلا الكلام الذي له أثر حسن وطيب في حياة الناس. أقول سارق، أقول ظالم، أقول غشاش، هذه الغيبة. أنا صادق يا رسول الله، قال هذه هي الغيبة، ما يجوز حتى وإن كنت صادقا. فيا ليتهم يعلمون، يا ليتهم يسمعون. كما أشرنا وأسلفنا، لا تحلو مجالس الكثير من الناس إلا بالوقوع في الناس وفي أعراض الناس، وأمر مهم جد مهم. هل درى، هل علم هذا المغتاب أنه حينما يقع في الغيبة يوزع حسناته الغالية النفيسة؟ لا تحسبنه أيها المغتاب كلاما في الهواء، الكلام في الناس يعني تقسيم توزيع كل ضياع الحسنات. فمن تكلمت عليه ووقعت في عرضه يأخذ من حسناتك الغاليات النفيسة الثمينة. فلنتكلم بأي كلام، ولنحذر الناس، ولنحذر الوقوع في أعراض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أقواما، يعني في الآخرة، يعني في القبور، لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قال: قلت من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء أصحاب الأظافر من النحاس التي يخمشون بها وجوههم وصدورهم؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أصدقاء البريد والصديقات،
3: مستمعو البريد والمستمعات،
2: تحت ظلال وارف أشجار دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين، تجمعنا بكم ومعكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا هذا.
3: فأهلا ومرحبا بكم مع الكلمة الطيبة والنغمة الطروبة والغنوة المعبرة، وجمعتكم بحول الله تعالى وقوته جمعة طيبة مباركة.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمع البريد والمستمعات،
0: بمساهمة صديق برنامجنا من حي الحارة بالمكلا أبو سالم وليد سالم بن حولة، نبدأ استعراض مساهمات أصدقاء وصديقات البريد، حيث يقول صديقنا وليد في مساهمته لهذا الأسبوع:
1: كان محمود درويش يقول دائما: وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي.
0: وقد شاءت الأقدار حقا، كما يقول صديقنا وليد: شاءت الأقدار أن يموت محمود درويش قبل والدته.
1: ففي بداية آب أغسطس من عام 2008 دخل محمود درويش مركز تكساس الطبي في هيوستن بأمريكا لعمل عملية قلب مفتوح له،
0: لكن قلبه لم يستطع تحمل العملية ومات في 9 آب أغسطس من نفس العام.
1: وكانت والدته، والحديث ما يزال على لسان صديقنا وليد بن حولة، كانت والدته ما تزال على قيد الحياة.
0: لكن بعد وفاة محمود درويش بستة شهور، وتحديدا في 14 من فبراير شباط من عام 2009 ميلادية، توفيت حورية درويش، وهو اسم والدة محمود درويش، ولها كتب قصيدة تعاليم حورية، وكانت هذه الصورة من لقائه بها بعد غياب دام 10 سنوات، حيث كان محمود درويش ممنوع من دخول بلاده. وفي مقطع من تلك القصيدة يقول درويش:
1: وأعشق عمري، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي، خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعرك بخيط يلوح في ذيل ثوبك، عساني أصير إلها، إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبك.
0: وشكرا لك يا صديقنا أبو سالم من حي الحارة بالمكلا وليد سالم بن حولة، شكرا لك على هذه المساهمة الرائعة، روعة روحك الطيبة.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: مستمعو البريد والمستمعات،
1: وفي حي الحارة بالمكلا نبقى، ولكن مع مساهمة صديقنا من هناك أبو سعيد محسن سعيد الناخبي، الذي في مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
0: إن أعظم ما يقدمه الإنسان في حياته هو أن يكون نافعا للناس، مصلحا في الأرض، ساعيا لخير البشرية، حاملا رسالة الرحمة التي أمر الله بها، حيث قال الله في محكم آيات كتابه المنزل العزيز، قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
1: والفلاح الحقيقي، كما يقول صديق برنامجنا محسن الناخبي في سياق مساهمته هذه، الفلاح الحقيقي ليس في عمر نعيشه لأنفسنا، بل في أثر يبقى بعدنا، حيث يقول سبحانه تبارك في علاه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
0: ثم بعد ذلك يقول صديقنا محسن:
1: كل مشروع ينقل روحا، أو يحفظ كرامة إنسان، أو يخفف ألما، هو شهادة حياة. وقد قال عز وجل مدللا على ذلك، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
0: والخير كما يقول صديقنا محسن، الخير ليس في القول، بل في العمل، في الصدقة، في التنمية، في إعمار القلوب قبل إعمار الأرض.
1: ويختتم صديق برنامجنا من حي الحارة بالمكلا محسن سعيد الناخبي مساهمته هذه، داعيا لنفسه ولنا ولكم أصدقاء وصديقات ومستمعو ومستمعات البريد، قائلا:
0: اللهم اجعلنا من المحسنين، واجعل أعمالنا نورا لنا في الدنيا والآخرة، وبارك في كل يد تمتد لنجدة إنسان، وفي كل قلب يحيي الأمل في القلوب، آمين يا رب العالمين.
1: وشكرا لك بلا حدود يا صديقنا محسن سعيد الناخبي على هذه المساهمة الأكثر من رائعة يا محسن.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمع البريد والمستمعات،
0: هذا الأسبوع من حي الشهيد خالد بالمكلا ينضم إلى دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين صديق برنامجنا الجديد صلاح سالم سبعان الذي يقول في مساهمة عربون صداقته للبرنامج، يقول:
1: من زمن الطرب اليمني الجميل أضمن مساهمة عربون صداقتي للبرنامج القصيدة الغنائية الرائعة مرايا الشوق التي كتب كلماتها شعرا الأديب الشاعر القرشي عبد الرحيم سلام يرحمه الله ويطيب ثراه، وصاغ لحنها الموسيقي المبدع الكبير الأستاذ أحمد بن غوذل أطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية، وتغنت بها صوت الوطن الشجي العذب الطروب أمل كعدل حفظها الله ورعاها وأطال عمرها. وفي كلماتها الأكثر من رائعة يقول شاعرها الأديب القرشي عبد الرحيم سلام في نصها الكامل كما جادت بها قريحته الشعرية، يقول:
0: حبيبي في عيونك دي مرايا الشوق تتنقل، تتوهني وتبهرني وترسم لي الطريق أطول أعيش فيها وأمشيها من الأول، وياما في مرايا الشوق طوفنا نغوص العمق نحلق فوق، وياما رحت في هذه المرايا الزرق أغني الحب وأتأمل، وكان قلبي معي يرحل ورغم البعد رغم النار والأسوار بانوصل وبانلقى، أكيد الآتي من أيامنا أجمل سلامتها عيونك ذي مرايا الشوق سلامتها سلامتها. هوانا كل يوم في كل سوم يورق ويتجدد، وانا وانت اللي نمشيها مشاوير الهوى والشوق يتوهج ويتوقد، دموع اللوعة في عينيك كفكفها وكف الآه، وصدقني نبات الوعد من نار العذاب المر يتولد ويتورد، وليش نأسى ونتألم وما كانش يوم ما بيني وبينك حد، تعال فرشت لك رمشي طريق من غزل أنغامي على رفاتها تمشي حبيبي يا حبيبي، وعدنا الأغلى مصيره بكرة يتحقق، وساعتها القيود اللي تباعدنا وأوهام الحدود اللي أقاموها تتمزق، تعال يا وعد أيامي تناجيك خضر أحلامي، تعال نبني جنان الحب ونتوحد سلامتها عيونك ذي مرايا الشوق سلامتها سلامتها.
1: أما نحن يا صديقنا الجديد صلاح سالم سبعان فلا يسعنا إلا أن نقول لك شكرا كثيرا وجما وواجدا على ما ضمنته مشكورا مساهمة عربون صداقتك للبرنامج الذي تحدثت فيه يا أبا سالم صلاح سبعان عن واحدة من أجمل قصائد أغنيات الطرب اليمني الأصيل، كون أضلاع مثلثها الغنائي ثلاثة من أعلام الأدب والفن والموسيقى هم المبدعون الكبار القرشي عبد الرحيم سلام شاعرا، وأحمد بن غودل ملحنا وموزعا موسيقيا، وأمل كعدل صوتا غنائيا طربيا عذبا شجيا يشنف الآذان ويحلق بالسامعين في فضاءات زمن فننا الغنائي الطربي الأصيل.
0: ولك يا صلاح ولمستمعي ومستمعات وأصدقاء وصديقات بريد المستمعين نقدم مسمعا من هذه القصيدة الغنائية الرائعة، ومرحبا بك يا أبا سالم صلاح سبعان صديقا جديدا لبريد المستمعين، نزلت على البرنامج أهلا وحللت سهلا يا صلاح.